ماهيش حكاية بالصدفة. لا قلت الحب خلاص وعدنا، ماهيش حكاية

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الزمن الجميل.

0: الزمن الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين أف أم،
1: الراديو أكسجين أف أم.
2: صوتك بالصوت العالي.

0: لي قولي
1: قولي عملك ايه
2: قلبي
1: قلبي اللي انت
3: الزمن الجميل احلى الاغاني في الزمن الجميل اليوم على اكسجين اف ام.

0: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlaykoum, qadesh nubda nistanna fikoum ou nistanna fi tafa'ulatkoum li qada tousalni kol youm ala 31-10-80-90 ou illa ala l'page Facebook nta'na Oxygène Tunisie ou illa hatta ala l'page Facebook nta'i. Mahlaykoum, qadesh nhubkoum ou qadesh n'azkoum. Ala hadhika, ninsahkoum inkoum taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal. Ou bil amal, تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

محليه السباح، السباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlaykoum, qadish nubda nistanna fikoum ou nistanna fi tafa'ulatkoum li qada tousalni kol youm ala 31-10-89 ou illa ala l'page Facebook nta'na Oxygène Tunisie ou illa hatta ala l'page Facebook nta'i. Mahlaykoum, qadish nhubkoum ou qadish n'azkoum. Ala hadhika ninsahkoum inkoum taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal ou bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شعبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل متتبعي إذاعة أكسجين أفهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفهم نحييه كل مستمعين الأفاضل أينما كانوا وفي كل شبر من أشبر ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية، ولايتنا الطيبة العزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبح نحييه على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل إبيري، صديقنا سيم محفوظ الجراحي، أيمون الغالي كذلك، ونادي شعبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. يقول لكم يومكم إن شاء الله أسعد الأيام، ما ننسوش أكيد مدام ألفة أجندوبي. اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026، 5 ربيع الأول 1448. كما عودناكم دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في الطريق واحدة ما نجريوش، إشارة مرور أكيد واجب ومش مزية باش نحترموها، وفي التأني السلامة وفي العجلة الندامة ما ننساوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبينا نحكيه اليوم على موضوع وإحنا على أبواب عودة مدرسية، برشا برشا رجال تقاه يخدم تقاه أمور منظمة، ويعني مش معايش مع زوجة متاعه بطلاق وغيرها، وعنده النفقة، نفقة على كل الوليدات. بالله راي النفقة راي مش مزية، راي واجب، ربي قال وآتوهن أجورهن، والنفقة يعني هي واجب وحق مكتسب من حقوق الأبناء. عندك وليدات جاي وقت مكتب يخفوا معك الزوجة اللي كان في يوم ما زوجتك، فما مودة فما محبة فما ألفة بيناتكم، وشاءت الأقدار مش كل حد يمشي على روحه، لكن الصغار ميزهمش يكونوا ضحية، ناقصين كتب ناقصين كراسات، وانت مطالب بالإنفاق عليهم قدام ربي سبحانه وتعالى وقدام أيضا القانون. والعلاقة دي ميزمها تكون مبنية على المودة والمحبة، لكن الصغار ما يدفعوش هم الثمن. وربي سبحانه وتعالى قال لنا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إنسان ما ضيعش ولاده وأذكم أمانة عندك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وربي قال لنا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قدش مرة نسمو علاقة فيها كإنسجام وتعاون وتكامل بين زوجين منفصلين، وزوجي خاف وربي وكل حد ربي وجهه خير، دينا دين محبة، الرسول عليه السلام قدوتنا في هذا. الكفار قبل كيان كي يقع بيناتهم سوء تفاهم وخلاف في عهده صلى الله عليه وسلم كان يعيطولو باش يكون حكم بيناتهم، على كانوا يلقبوه بالصادق الأمين. نحبوا ديما علاقتنا حتى بين جيراننا ولا أقربنا ولا أحبابنا ما نتفاهموش، ما ليش فرض طبيعة، لكن تبقى ديما العلاقة متاع مودة متاع تبادل تحية متاع كذا، مثل ماش تعامل عميق متفاهمين في هذا، لكن على الأقل تختفي العداوة والحقد من القلوب. وربي سبحانه وتعالى قال لنا في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله تعالى. والقرآن يخلي القلب لين، تعطف حتى على من أساء إليك، ومن صفات سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه كان حليم، والحلم أنك تقابل إساءة الآخرين بإحسان. قداش من هو جار الرسول عليه السلام اليهودي ذاك اعتنق الدين الإسلامي، علاش؟ على خاطر سيدنا عليه السلام على قد هو ما حط له الأوساخ قدام داره يوميا، نهار اللي ما لقاش الأوساخ قدام دار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دق عليه الباب وسأل الزوجة متاعك اليهودية ذاك قالك له راه مريض وتعالوا بالشفاء العاجل. اليهودي انبهر وتعجب وعجبته برشا أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعتنق الدين الإسلامي بسبب روعة وحسن أخلاق محمد عليه السلام. وربي قال في أمر أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لعلى خلقنا عظيم. إن شاء الله نكون متخلقين مع روحنا بدرجة أولى ومع جيراننا مع أحبابنا مع عائلتنا وديما نحبوا ونتمناوا الخير للجميع وربي يحفظ بلادنا إن شاء الله من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسي جنة.
1: قبس من الإيمان.
3: قبس من الإيمان.
4: راديو أوكسي جنة فريم.
5: صوتك بالصوت العالي.
6: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. أنفولاين 98 118 232.
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
9: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك. مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى مع أثاث البرهومي. حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لاين 28 820 280.
10: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون. هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
11: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
12: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
11: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
12: اما ديما نحتار شنو ناخو.
11: سهله مايكير البارافارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
12: إكرون سولير ب 19900؟
11: اي نعم. وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
12: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
11: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
13: حب تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
14: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
15: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا في بداية الأسبوع الثلاثاء 18 أوت 2026، معكم في نهارك زين حتى للحداش. برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موزيكا وبرشا بنا. نحب نقولكم طريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي قاعد يسمع فينا في دويرتو، يتفاعل معنا، يشرف في قيوة بينا، نقول له إن شاء الله صبحيتك صبحية خير، صبحية أمل، صبحية تفاؤل، أنت واللي معك الكل. سي محفوظ بونجور، أمل تدك كيف كيف، صباح النور معنا كوتي رياليزاسيون. باش تتواصلوا معنا كلمونا على 31 10 98 53 53 51 53. على ذمتكم من غير ما ننساو الباج فيسبوك اكسجين تونيزي. مرحبا باللي كومنتير اللي باش تخليوهم على الباج.
2: صباح الخير نادية، اهلا وسهلا، مرحبا. صباح الخير سيدة المخرجة، صباح الخير الى مستمعين ومستمعاتنا داخل الوطن وخارج الوطن، كلكم صباح الخير. ولا ننسى ابدا ان نقول دائما تحيه تونس.
1: تحيه لتونس من مكان يسمعوا فينا داخل ولا خارج حدود الوطن، سلموا عليهم، قولوا لهم اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تفعلوا معنا في الماتينال. وتحيه للجميع، راجعين بعد شويه باحوال الطقس، ريستي برانشي.
0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: تلقاني معكم حتى للحداش في الماتينال في نهارك زين. تحية كبيرة لكل مستمعهم زي كل تحق بنا توا عاد المجتوع على موجتنا. قولوا له مرحبا يا أهلا وسهلا بالجميع وقية ميتيو
2: ميتيو
3: ميتيو
2: ميتيو.
1: فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم. صباحكم كل خيرات وبركات التوينس الكل. اليوم الطقس سحب عامة قليلة تتكيف بعد الظهر بالجنوب الشرقي، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى نسبيا بأقصى الجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية. البحر باش يكون مضطرب الى محليا شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب الى مضطرب ببقيه السواحل، والحراره في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقيه المناطق، وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجه بالشمال وبالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجه ببقيه الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. كل تفاصيل الطقس تلقاوها في صفحتنا الرسمية أكسجين تونسي. المصدر هو المعهد الوطني للرصد الجوي. تحية كبيرة للجميع راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زين.
4: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
6: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
7: صناعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 300 000.
3: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معنيه بتسوبات ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس وبي سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي نيابه سوبات ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب سوبات ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-613.
10: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين فرحة النكهة لبنينا كيف العادة في ديارنا وفرحتنا بنجاح صغارنا أي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا ملا فاش تستنى كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين 300 دينار أدوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشرجي بحذاك والسونوري قوية ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامرة
11: Fusion FM, بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: ريكاب ميديا. ريكاب ميديا.
2: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. في ريكاب ميديا ابرز العناوين اللي جايت فيها لهم جرايدنا التونسية المكتوبة والالكترونية. دونك جرائم مروعة للاسف في تونس، فما سلسلة نتاع جرائم للاسف. انا ما نحبش نحكي في التفاصيل سي محفوظ، ولا تفاصيل الجريمه، ولا وين صارت الجريمه، ولا علاش صارت الجريمه. نحس لي هذايا الكل مش باش ينفع اللي قاعد يسمع فينا. لكن علاش ديما انا نطرح السؤال هذا، زاد مش جديد وانت تعرفوا، علاش عام ورا عام نسبه العنف عند التونسي عمال ماشيه وتزيد؟ راهو خطير اللي وصلنا له، خطير وخطير جدا. الأسباب والمسببات اللي أديت المرة اللي فاتت في ريكاب ميديا نتحدثوا بعد ما صارت الحادثة متاع الأب وبنته، قلنا اليوم راو الصحة النفسية في تونس مهمة جدا. راو اللي قاعد صاير واللي وصلنا له اليوم يطرح العديد من الأسئلة. علاش التونسي ولا هك؟
3: أي ما كانش هك، يعني
2: الأسباب مكنش. فما خبراء، فما أطباء نفسيين، فما خبراء اجتماعيين، فما دراسات قاعدة تجرى مؤخرا في تونس. شنو الأسباب؟ هاو اللي همنا احنا اليوم،
3: انحراف اجتماعي، مجتمع غير متوازن. رغم المجهودات الكبيرة اللي تبذل فيها قوات الأمن، أمن الداخلي، معناها أخيرا وليس آخرا، معناها عون أمن يمشي شهيد هكاك الشهيد الواجب في محاصرة عصابة تاع مخدرات، سايبوا عليه كلب مجنون فهمت الله، يموت يهاجموا مسطح يطيحوا، معناها فريمون. يعني شوف، انتشار المخدرات، انتشار لا عقاب، زاد انتشار، يعني الشباب حتى أخلاقين تدهور كبير برشا في المستوى اللغوي، في مستوى العلاقات البشرية حتى. وهذا سويت ثم الدراسات، علماء الاجتماع التونسة مش مقصرين، دراسات موجودة، والدولة تحاول من خلال المؤسسة الأمنية والمؤسسة القضائية إذا كان يحصل القبض على الناس هذوم. لكن شيء قاد حتى المؤسسة العالمية تتحمل المسؤولية، المؤسسة الثقافية والمؤسسة التربوية، هذا منتاج المدرسة اللي فشلت في في في في في استيعابهم. معناها هاك تشوف اليوم المجتمع التونسي كيفاش ولا مجتمع. انت قلتها وانا معاك فيها، نمضي معاك، مجتمع عنيف.
2: نعم،
3: ما كانش هكا، والله ما كان هكا. كانت الناس تاخذ خاطر بعضها وتوسع بالها لبعضها وتعاون بعضها. وانت جيت قبلي، ايش بيه تعدى قبلي؟ ليه توا؟ ليه على الاقل حاجه يجبد سكينه، يجبد حاجه يضربك ويمشي، ما عندوش مشكل. يعني فريمون معناها بصراحه ربي قدر خيره. اما رغم ذلك يلزم بصراحه الدوله تواصل الكفاح نتاعها ضد الجريمه.
2: نعم.
3: ضد الانحراف الاجتماعي هذا اللي قاعد يقع في البلاد. ضد الشباب، حتى لغتهم تبدلت، لغه اولاد مفيده ولغه الرويق تاع المسلسلات تاع العنف تاع الواحد. هاي النتائج.
2: نعم، انا تصاعد مظاهر العنف اللفظي واللماتي. نعم، حتى العنف اللفظي زاد، تبدلت
3: المعطيات
2: اليوم في المجتمع التونسي. دونك هذا الكل يخلينا نعيشوا في ازمات اقتصاديه، اجتماعيه، نفسيه، سياسيه متراكمه،
3: مجتمع مرتبط،
2: واللي خلقت حاله من الضغط اليومي والشعور بالاحباط، فقدان الثقه، تمشي تخزر على جنابك اليوم
3: النهار وجيلة.
2: اي نعم، اللي صار في بني خليد، عائلة في الدار هجموا عليهم. فيديو منتها في دارك، هذا في دارك قاعد في عائلة، عائلة في الدار، ما نعرفوش كما هما الأسباب والمسببات ولي كومنتار، لكن في دارك انت توا اليوم عاش تحس بالأمان. يعني اليوم التونسي يقول لك قاعد نعيش في ضغط نفسي، في احباط، في خيبه امل، وهذا يرى لدي فئه واسعه من المواطنين. وسرعه الغضب كما تفضلت وقلت سيدك تواسي محفوظ، ما عادش فما وسع البال.
3: لا
2: سرعه الغضب يعني، وسرعه الغضب تولد ردود فعل عنيفه، وهي اللي سائده توا في الفضاء العام. تاثير مواقع التواصل الاجتماعي زادة، خطاب التجيش، الشتائم، الهشاشة النفسية في الفضاء الرقمي زادة، زاد من تطبيع العنف اللفظي اليوم. للأسف مش هذا المجتمع التونسي.
3: احنا حتى وسائل التواصل الاجتماعي ما عرفناش كيف نتعاملوا معه. نتعاملوا فيسبوك نقلبوا في, في, في, في, في الغضب متاع بعضنا، نسبوا في بعضنا، نكذبوا على بعضنا. الكذب عملنا يمكن الأولين في العالم في الكذب على مستوى الفيسبوك. الواحد يكلم في يحكي لي واحد يكلم في صاحبه قال له وينك تويت، قال له في سوس، ويخزن له بالقهوه قال قدام. يعني وصلنا وسائل الاجتماعيه هذه اللي نتواصلوا بها شعور نستعملوها دون لو بون سونس، في تبادل الافكار، في تبادل الخبرات، في تبادل المعلومات. لا نستعمل فيها في الثلب وفي الكذب وفي
2: التحيل
3: يرحم والديك وفي التحيل.
2: دونك تفكيك شبكة للاتجار بالفتيات وحجز أموال ومخدرات، عملية القبض على مجموعة من الأشخاص اللي تورطوا في الاتجار بالبشر، كشفت عن عصابة خطيرة تاجر بالفتيات التي يعانين من مشاكل اجتماعية. كما تم حجز مبالغ مالية وكميات من المواد المخدرة. هذا ارتيكل جاي في جريده الشروق. دونك في عمليه امنيه ناجحه تمكن اعوان الاداره الفرعيه لمكافحه الاجرام بالجورجاني من الاطاحه بكافه عناصر شبكه اجراميه تخصصت في الاتجار بالاشخاص وترويج المخدرات، وذلك بعد تحريات ميدانيه دقيقه وابحاث استخباراتيه مكثفه. اسفرت عمليه مداهمه المقر الرئيسي للشبكه عن حجز اكثر من 100 صفيحه سطله، اضافه الى ضبط مبلغ مالي ناهز 200,000 دينار متأثر من عائدات ترويج السموم والأعمال غير المشروعة. وأظهرت الأبحاث المتواصلة أن الشبكة يترأسها عنصر إجرامي مصنف بالخطير، اعتمد استراتيجية إجرامية قائمة على استدراج واستغلال الفتيات التي يهربن من منازلهن نتيجة ظروف اجتماعية صعيبة برشا. وكان زعيم الشبكة يمارس الضغط والابتزاز للفتيات من بعد يعرضهم على الراغبين للدعار. ولا يذي دغني أموت فرشت فيه مسلسل هنا. ممكن ندين نجيم وظافر العابدين نفس القصة، ما انت قصة
3: نفس القصة هاي واقعية دي واقعية.
2: قصة مسلسل مسلسل اليوم واقع يعني
3: واقع يعني لا واستنبط التحيل وقع.
2: جرائم راو الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم المنتهى الإنسانية اللي يعاقب عليها
3: القانون.
2: يعاقب عليها القانون
3: طبعا
2: عقب عليها القانون.
3: بشر يبيع في بشر.
2: نعم.
3: ما أكثرش من التجارة دي والتحايل هذاش. بشر في هذه يبيع لك سلعة غالطة، واللي يبيع لك عبد بيده. والله والله واحد بكل أسف الغالب عشنا في فترة كانت ربيع في السبعينات وحتى شوية من الثمانينات. كانت تونس حاجة أخرى والشعب التونسي كان حاجة أخرى. كنا نقدر الكبير وإحنا شباب وقتها، نقدر الكبير، نقدر المرأة الكبيرة، نأخذ بيده رجل كبير باش يتعدى كياس. يعني كانت علاقات أخرى. اليوم لا لا لا لا لا لا دي تو. حتى اللغة تبدلت، لغة أخرى عباد أخرى.
2: هل اليوم أزمة العطش سي محفوظ معاناة بالجملة؟ أزمة الماء تضرب عديد الجهات، احتجاجات وغلق طرقات، معاناة بالجملة. المهدية صيف ساخن، كسر هدوء المدينة اللي صاير في المهدية، عطش، احتجاجات ومواجهات مع الأمن. المهدية عام سنة اللي على غير العادة، صيف ساخن اللي كسر هدوء روعة مدينة المهدية اللي عرفت يعني نعرفوها المهدية معروفة بالهدوء وبالرياض، لكن للأسف ما سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية والمواجهات مع الوحدات الأمنية. والموضوع والسبب هو انقطاع المتكرر للماء، الماء الصالح للشرب.
3: في هلقة عندك ارتيكل تشوفه احتجاجها تاع الماء في السجنان. السجنان ما فيش ماء مخصوص عليها الماء. تصور هيك السجنان بعيونها وب بالسدود نتاعها وهي منها منطقة كلها مياه السجنان منقطع عليها الماء. ايوه كيفاش شنو السلوك هذا؟ شنو هذا؟
2: اي في سجنان في رفراف من منطقه الجبل زيد فما احتجاجات الاهالي بسبب معاناه متواصله سنويا مع حاله العطش واضطراب تزويدها بالماء.
3: كل عيسي ثم الشاعر يوسف وصف حلو ياسر يقول كل عيسي في الرمضاء يقتلها الظما والماء على ظهورها محموله.
2: يعني احنا في
3: هزيل الماء عندنا الماء ولكن العطش
2: في 2026 مازلنا قاعدين نراو في صور انه جراء الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب نشوفوا العائلات اللي تعيش معناتها حاله عطش وتتكبد كيلومترات راهو يمشيو
3: باش
2: يجيبوا الماء من العيون باش يشربوا شربه ماء مع ارتفاع درجات الحراره. يعني وفي ظل يعني سوء تسيير زاد المجامع المائية رغم اعتبار انه الماء وليش واحد يقول هالماء حق اساسي في الحياة وهو خايف وإلا الماء حق اساسي في الحياة يحس روحه يكذب في كذبة ومصدقها توليناش نقول فيها وانا في تونس وانا نقول فيها وانا متردد هي الماء حق اساسي في الحياة.
3: هذا حق حتى ديني الهي. الماء حق الهي. ربي لو قالك راني نزلتك الماء باش تعيش
2: يعني
3: باش النبات يعيش باش البشر
2: يعيش. سبحان الله سبحان الله. معاناة المواطن بين انقطاعات ميسونيت وبين أزمة التزويد في المياه المعلبة.
3: ما يخلي على ذلك
2: يعني حاجة. اليوم ما فماش ماء
3: تمش ماء لا معلب لا مش معلب. كان تمشي للسبالة تلقاها مسكرة تمشي للمعلب ما تلقاش حاجة أخرى ولا حتى في بعض المحلات ما عادش يبيع لك ماء معلب بلاستيك لا بالبلار. هذا البلار اغلى.
2: اي مو عاد كيفاش الاستغلال
3: الاستغلال
2: الاستكراش الوقت هذا يا وقت الازمات.
3: في رمضان قدت مع الناس يقسم على اثنين بحالك بسوم الوحده كبير.
2: نعم
3: هذاك هو.
2: نعم اكيد المشوار متواصل في نهارك زين نهاركم اسعد الايام راجعين.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
5: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار. رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة. تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا مصر ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900 الكرومة ب 32 دينار و 900 الفكرة ب 35 دينار و 900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499. وإلا 24 407 252.
7: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
8: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
9: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان. بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
10: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجاجلين، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
11: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
12: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي الأربعاء 19 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أف أم.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم معنا في الكود كار. اليوم في الكود كار الفنان صابر الرباعي. صابر الرباعي اللي باش يكون حاضر في مهرجان بنزارة الدولي في دورته 43 غدوة على الركح في سهرة الاختتام.
2: صابر الرباعي أمير الطرب.
1: نعم.
2: اللقب اللي حصل عليه هو في الشرق حينما استوطن بالشرق، مولود في 13 مارس 1907 و60. بداية صبر الرباعي هو الحقيقة مولود في صفاقس، هذا شيء معروف. البداية نتاعو تعلم الغناء على أمه، لكن تعلم العزف على أبوه، لأن أبوه يعزف العود. من ثم انطلق الشغف نتاعو بالموسيقى وبالغناء، وبدأ بالشبيبة المدرسية كما كل الشبيبة في الوقت نتاعو. هو خذا وقتهم في الشبيبة المدرسية، و بشوية بشوية إلى أن صقل صوته في إلى حدود 84 شارك في برنامج نادي المواهب ونجح في البرنامج هذا. وصبر الرباعي حسين الحديث عليه طويل برشا
1: طويل، أما اللي ما يعرفش صبر الرباعي راه سافر للعراق وعمره 11 سنة، سافر للعراق مع الشبيبة المدرسية وغنى في وغنى في العراق، و وهو عمره 11 سنة وغنى أغاني تراثية وتحصل على المركز الأول وهو في عمر 11 سنة
2: في في في نطاق الشباب المدرسي.
1: نعم.
2: في نطاق النشاط المدرسي، لكن باش يولي فنان فنان معناها بعد نادي المواهب حينما نافذ
1: وتحصل على المركز الأول واخذي جائزة مالية وشري بها الجائزة أول آلة اللي هي آلة كمانجا في عمر 11 سنة، واللي علمته كيفاش معناتها يخدم ويطور من روحه من ذاته، يعني فنان من صغره. صابر الرباعي
2: هو الحقيقة اللي يعرفوه عن قرب يتحدث عليه يقولوا راهو تري بروفيسيونيل. صابر تويكا التو وهو تو ربما حتى سيروت في صفاقس هو يسمع فينا، ربما تحكينا عليه في لقاء اخر. اللي تري بروفيسيونيل
1: علاش لطفي صفاقسي مع تحيه،
2: ما هو باش يقابلو خاطر
1: اي باش يقابلو، ما احنا نعرفو مسير صابر
2: كومون لو سبيكتاكل فا سو ديرو لي معناها دون دون كيل كونديسيون. مش هكاكا صابر كل شيء ما يخليش على الصدفه، يراقب كل شيء، يراقب الميكروات، يراقب العازفين نتاعو، يدرب قبل ما يطلعوا سير لاسين، يعني بروفيسيونيل بصراحه.
1: لا بالطبيعه مسيره كبيره
2: للفنان بروفيسيونيل يحترم خدمته
1: بالطبيعه، اصاله ورقي في اعماله معناتها. صابر الرباعي، صابر الرباعي اللي وقت اللي يسافر لمصر وللاذاعه المصريه كانت اللجنه وقتها اللي باش تقيمه حلمي بكر وصلاح الشرنوبي سيد مكاوي، غنى أغنية أول بدايته قدام اللجنة لسامي ثلاثة قدام تريو الكبير، غنى أغنية لمحمد عبد الوهاب.
2: شوف شكون
1: النيل نجيشي، اي وهو مغمض عينيه وقتها صابر وهو قدام اللجنة.

0: تونس 1997 صرخة اللي كسرت الدنيا وأثرت ضجة كبيرة في الأوساط التونسية. يعني فنان كبير، فنان قدير،
1: الكبار تضم الحق كما هو، كما لطيف العرفاوي، كما لطفي بوشناق، الكبار هذوما ما يخلوا حتى شيء للكاكا
0: للصدفة. نعم، صابر البيعي،
1: أنا
0: عز الحبايب،
1: عز الحبايب، أنا نهديها بدوري لبنتي أسماء، تسمع فينا توك في لندن في ستوكولم.
0: نعم.
1: كل نهار سعيد، وركي من أعز الحبايب وإلى كل أحبابي في تونس.
0: عز الحبايب صابر الربيعي، غدوة الموعد في سهرة الاختتام 19 أوت 2026 مهرجان بنزرت الدولية.

فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتواتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.

0: تيراني من إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانييم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية الغرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري، لكلنا أبونات.

0: فنح، جاردينيه، مقاول ولا صنيعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب، الفنان العربي صابر الرباعي، الأربعاء 19 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي وأكسجين أفام.

0: Radio Oxygène FM.
1: صار لي زمان ما خجلتش من وحدي بتطلع فيه لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي عامل حالك مش عارفاني طيب اوكي ماشي يا غالي اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتى

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، دونك طريقة سلامة للجميع. تحية كبيرة الى كل المستمعين والمستمعات. اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026، عشيرتي وصديقتي واختي مريم الهيشري تحتفل بعيد ميلاد زوجها سهيل الفرحاني، تقولوا هابي هابي بيرثداي سهيل، ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، تقولوا انت السند الحقيقي، انت الامان في الحياة بالنسبة لي أنا وبالنسبة لمايا وساندرا اللي هما بنوتيتهم.

اهدئ من مريم السهيل الفرحاني تقول انت ماكش زوج فقط، انت الاب والصديق والسند العظيم. ربي فضل لكم مايا وساندرا وتراوهم في اعلى المراتب، وربي فضلك ليه انت زاده مريومه. نعرف التضحيات الكبيره اللي قاعده تقدم فيها، ان شاء الله ربي يحميكم الزوز ويطول في اعماركم الزوز، وان شاء الله في هناء دائم يا مريومه. وهابي هابي بيرثداي تو يو سهيل.

أمل العيد ميلادي اسمه هابي هابي بيرثدي تو يو ترانانا هابي هابي بيرثدي. بلاش هابي بيرثدي ما نجموش نتحدثوا على عيد ميلاد. دونك هذه أغنية عديناها للحب اللي يجمعهم وربي ديما عليهم المحبة ويبعد عليهم العينين ويقرب منهم كين أصحاب الخير. نهاركم زين الناس الكل، راجعين ومواصلين، استنونا في بوان اكتو.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: مرحبا بكم معنا في نهارك زين، نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، ومرحبا بكل مستمع مازال كيعدل الموجة على موجتنا. دونك يوم العلم، شنو ما أهم ما جاي في كلمة الرئيس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، اللي أكدوا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه البارح بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم للعام الدراسي والجامعي المنقضي، وتكريم المتفوقين في مختلف المجالات على الأهمية الرمزية لهذه المناسبة. وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنه إصلاح التعليم ومساراته هو خيار وطني سيادي نابع من إرادة الشعب التونسي، ويجب أنه يبتعد تماما عن التجاذبات السياسية والإملاءات الخارجية. وأشار رئيس الدولة إلى إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم كمؤسسة دستورية تهدف إلى تكريس تعليم وطني ديمقراطي ومتاح للجميع على قدم المساواة، متجاوزا مجرد إجبارية التعليم إلى حدود سن 16 سنة، كما كشف عن التوجه للإعلان عن مشاريع تربوية ومعرفية جديدة فور اكتمال شروط نجاحها من بينها أحداث مركز لفنون الخط. ودعا قيس سعيد رئيس الجمهورية إلى فتح المدارس أمام الأنشطة الثقافية، المسرح، السينما والفنون بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب للارتقاء بالذوق العام وتغذية الروح الوطنية، مع تخصيص حيز زمني للتحسيس بمخاطر المخدرات.
2: حقيقة سيد رئيس الجمهورية يفاجئ هنا في كل مرة. المرة هذه فاجأنا بالفكر الجديد هذا، هو التعليم وطني ديمقراطي أول حاجة. حاجة ثانية، انفتاح المدرسة على الفضاءات الثقافية وعلى الإبداع الثقافي. ولهنا حقيقة نحت صورة جديدة أو هي متجددة للمدرسة التونسية، اللي كانت مصعد في وقت ما لمصعد اجتماعي مهم جدا في بداية الاستقلال واحنا جايين. اليوم المدرسة الحديثة، وأكد سيد رئيس الجمهورية، قال ما يشها سنوات التدريس أو بشتاق حد 16 سنة، ثم بلية أخرى باش تجي، حاجات أخرى باش تجي باش تمكن الشباب من مواصلة التعلم والدراسة. وخاصة أنا تبعت المداخلة متاع سيادته البارح، أنه تعليم وطني، تعليم ديمقراطي، مش تعليم وحدي، تعليم ما يرضخش إلى الإملاءات الخارجية، لأنه الدول ما تخليكش ترتاح، تحب كل واحد تحب يزرف الأسلوب متاعه في التعليم، لأنه أسلوب متاعه في التعليم هذا يخلق له ناس مواليت له في المجتمع التونسي. دونك لا، مسألة وطنية ومسألة ديمقراطية. شنو الديمقراطية؟ معناها تكون سلوك ديمقراطي داخل المؤسسة التربوية، يعني تسمح للأستاذ بالتعبير، تسمح للتلميذ أيضا بالتعبير، وتسمح للإدارة أيضا بالتصرف وبالتعبير. ثم الانفتاح على المسرح والموسيقى والسينما والرسم والخط العربي، اللي أشار سيادته شامل منها مركز كامل أو منتدى كامل للخط العربي. الخط العربي فن، مش فقط خط عربي، هو فن، هو خط عربي لكن فن. دونك وعنا أكبر فنان في العالم اليوم في الخط العربي هو رجال مهداوي، يحصل في الجوائز في العالم، وأكبر خطاط معناها كان محمد صالح الخماسي ولد بنزرت، ابن بنزرت الخالدة سي محمد صالح الخماسي الله يرحمه ونعمه، هو أكبر خطاط اللي علم ناس في العراق. أنا قام في العراق خطاط في العراق، قال علمني محمد صالح الخماسي.
1: نعم.
2: في باريس.
1: نعم. بالإضافة إلى فتح المدارس سي تري امبورطون، قدم الأنشطة الثقافية، المسرح والسينما والفنون، وهذا
2: هذاك الأساس،
1: هذاك الأساس، وهذا بتبيعته معناتها يخلي الصغار تبعد عن
2: يرحم باش يبعد على
1: المخدرات
2: وعلى الشارع وعلى السياحة في الشوارع وكذا. هو الأنشطة الثقافية وكبار المسرحيين اليوم نتفخروا بهم اليوم، هذا خرجوا من الشباب المدرسي، خرجوا من المدارس.
1: نعم. البارح وقت اللي استضفنا الهلال الأحمر حاضر معنا وتحدثنا عن الاستعدادات للعودة المدرسية وتوفير المستلزمات المدرسية، رئيس الجمهور كنت سيتكسي محفوظ قلت الدولة هي اللي معنية بتوفير المستلزمات. البارح رئيس الجمهورية أكد وشدد على وجوب توفير مستلزمات التعليم من أدوات مدرسية، نقل، صحة، إحاطة اجتماعية، وشدد على تفعيل دور المجتمع الأهلي في صيانة المدارس ومراجعة المعمار والتجهيزات، ودعا إلى النقي بالمنظومة التربوية عن شطحات المهرجين وحسابات الأساسية.
2: برافو، حلوة، عجبتني برشا شطحات المهرجين وما أكثرهم في اليوم في بلادنا. بعد المدرسة على هذا كله، المدرسة يجب تكون فوق الصناعات كل، المدرسة تكون فوق الأهداف السياسية لكل الأحزاب السياسية. المدرسة حاجة مقدسة، هي المدرسة علم وعمل، المدرسة يجب تكون حاضنة للغدو الحي، غدو الشعب، اللي الشعب تونس غدوة. كيفاش باش يكون التلميذ غدوة؟ كيفاش باش يكون تلميذ عقلاني، يكون تلميذ يؤمن بالفكر النقدي، ما يمنش صبله في مخه برك وسيبه، لا تو بالعمل الثقافي، هذايا الانفتاح للعمل الثقافي. وان شاء الله معناها سيد رئيس الجمهوريه يكمل ينظم وينظف وزاره الثقافه ايضا باش تنجم تواكب هي بيدها الحدث الجديد هذايا في المدارس، في المؤسسات التربويه، في المعاهد، في المعاهد العليا، حتى في المسرح المدرسي والمسرح الجامعي، وترجع الحياه الثقافية داخل المؤسسة التربوية لتحمي أطفالنا، تحميهم، والرياضية كذلك تحميهم من البقاء في الشارع، لأنه ثم وديما احنا كنا ديما في أكسجين، ديما نتكلم على الدورية الأمنية في المحيط المدرسي في المحيط التربوي، هاك ولا داك ما عادش تلقى الصيادة البرة، ما عادش يلقوا ما يصطادوا، التلميذ يقعد يعمل مسرح، يعمل موسيقى، يعمل خط عربي، يعمل أي حاجة، يعمل أي نشاط ثقافي داخل المؤسسة التربوية. هذا يقول هذا الأساس، هذه المدرسة الحديثة، هذه مدرسة غدوة، مدرسة غدوة مع تركيز المجلس الوطني للتربية والتعليم. إن شاء الله معناها يزيد يعمق المسألة في بالدراسات بتاع علماء الاجتماع وعلماء النفس أيضا، من أجل صياغة تصور ينساق أو يتسابق مع التصور متاع رئيس الجمهورية لمدرسة غدوة. مدرسة غدوة مدرسة تونس كلها، لازم مهما كانت اختلافاتنا في الرأي واختلافاتنا في الواقع المواقع الاجتماعي، هذه مدرسة غدوة مدرستنا كل، مدرسة تونس كل، لازم كل يهتموا بها. والمجتمع المدني اللي هنا استحدث السيد الرئيس على المجتمع الأهلي هو يسميه، والمجتمع المدني وين هم؟ المجتمع المدني لازم تو يحط الباك ويهبط، تو يحط الباك ويهبط، مش فقط الأحمر والكشافة يقعدوا حد،
1: نعم
2: لازم مؤسسات المجتمع المدني تدخل.
1: واضح، تابعونا، خليكم في الاستماع، راجعين ان شاء الله، نهاركم زينة.
3: ميو فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: في رانيما سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلات على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوكها لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قميتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.
2: على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للجميع. الحاضر يعلم الغايب، ويظهر يلزمكم تعليو في الغاديو على خاطر أفاغ اليوم بيجيهاش من أحسن لزفاغ اللي تنجم تعيشهم الفترة هذه. تقولي نادية كيفاش نتفسر لك إتاب بإتاب، مرحلة بمرحلة. دونك بيجيهاش سكوير بنزرت اللي هي بالكي تحسين، دونك اللي يقضي فوق 50 دينار، هزيد 50 دينار تحضر في روحك سوال المولد، وإلا باش تقضي قضيات للعودة المدرسية، وإلا حوسة السيف تقضي أكثر من 50 دينار. أكتيكي هذيك ما تروحش بيها وتقعد تثبت وإلا تتحفظ بيها في الدار، نو، عملت لكم أفاغ يعمل 66 كيف بيجيهاش سكوير بنزرت. تستحفظ عليها تحطها في البوكس، تلقى بوكس في بي جي هاش سكوير بنزرت، تحطها في البوكس، تنجم تدخل في عملية القرعة اليومية. كي تدخل في عملية القرعة اليومية تنجم كي تقضي أكثر من 50 دينار، حتى بخمسة ليف، بلفين فرنك، بثلاثة ليف بدينار، انت قضيت فوق 50، تحطها في البوكس هيك تلقاه بالار موجود في بي جي هاش سكوير. تنجم تربح 300 دينار. نعم، الخمسين دينار تربحك 300 دينار. دونك اللي باش يمشي يقضي وتيكي نتاعو القضية تطلع أكثر من 50 دينار، بيجيهاش سكوير بنزرت عمارة الدهش بنزرت حي النخلة، تحطك التيكي في البوكس وتنجم تدخل في عملية القرعة اليومية. ملا كلكم تمشيوا تبدأوا موجودين وتقضيوا وتربحوا إن شاء الله 300 دينار. 5 من الناس يوميا باش يربحوا 300 دينار، يعني الفرصة مضاعفة أكثر، مش شخص واحد هو اللي باش يربح، 5 من الناس، 5 والخميس عليكم الناس الكل. دونك 5 من الناس عندهم حظ وافر باش يربحوا 300 دينار. ميلا نهزروا احنا نمشي ونعرف اللي تحذيرات، لو 50 دينار حكاية فارغة الفترة هذه، اذا كان انت باش تقضي للمولد والا قضية سيف ولا حركة سيف، ال 50 دينار فاسيلمون تنجم تقضي بها من بي جي هاش سكوير بنزرت. نعاود نعطيكم لادريس، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة، تقضيو تنجم فاسيلمون تربح 300 دينار. صحة وفرحة للناس الكل، كونوا في المواد، امشيوا اقضيوا، وحظ موفق للجميع.
1: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلات على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوكها لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قميتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: بالصوت العالي. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهو، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
5: إكرون سولير ب 19900؟
4: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
5: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
9: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: كونسرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق. العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
2: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha al-karhabtek iwedouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata.
7: سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449 تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 613.
8: المولد فرحة هل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلات على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوكها لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامره.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العاد.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار، أحسن أفار من لا أفار،
2: أفريتنا من أحسن لزفاغ اللي تنجمو تسمعوهم أي سورتو كي جيونا من أجانس إكسبريس نورا بيزارت. مريومة أهلا وسهلا، مرحبا. ألو ألو مريومة، عاصمة مرحبا. نعودو نتصلو بها مريم. دونك في أحسن أفار تودنا بالأفريات اللي يجيوهم للأجانس بيانسور، واللي يكونوا بأسعار ما تقبلش المنافسة، لكن زيدا احنا أفريتنا بالأفريات اللي ما تقبلش المنافسة وبأسعار مدروسة ومدروسة جدا. حبيت جوست نذكركم، عندنا في شلغمية وين معمل الجفال دار طبق أرضي تتكون من صالة كبيرة، ثلاثة غرف نوم، مطبخ كبير بيتحمم في الدار الداخل وبيتحمم البرة، استح يعني اللي حاب ينجم يزيد يبني الفوق. المساحة الجملية 190 متر مربع، منهم 120 مبنية و70 متر مربع حديقة. المبلغ المطلوب 120 مليون سوم الدار، دون قابل للنقاش. ولمزيد الاستفسار اتصلوا بالرقم 94 581 384. زادة كيف نجموا تطلبونا على 31 10 80 90. عنا زادة دار للبيع في نهج السبتة جنجلة في معتمدية تينجا، متكونة من زوز طوابق الدار، طبق الأول متكون من غرفة نوم، صالة، مطبخ، بيت حمام، جراج، ساقية مطعمين، وفي الطبق الثاني اللي هو أكبر من الطبق الأول في ثلاثة بيوت نوم، صالة كبيرة، بيت حمام، فما المساحة الجملية 625 متر مربع، الدار تبعد على البحر 500 متر، والسوم قابل للنقاش، السوم هو 490 مليون. 56 838 562 على ذمتكم، من غير ما ننسي أرض للبيع في منزل جميل، المساحة المتبقية 5304 متر مربع، مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة، وأرض بشهادة ملكية قبالة عين بيتار على بعد 10 دقائق من شاطئ الرمال فقط. السوم بين 800 و 850 دينار وقابل للنقاش. أرض للبيع في الكورنيش، وين جيت بالضبط؟ في فدان بن عزوز. الأرض تجي في المرتبة الثانية من الطريق البانورامي، والطريق من جهة مشت البنزرت القديم قبالة مقهى الفل المدخل. دونك المساحة متاحة 2435 متر مربع، تيتر ان كومان، هذايا ملكية مشتركة. السوم 900 دينار المترو المربع وقابل للنقاش. 31 10 80 90 على ذمتكم الناس كل، مرحبا بالجميع. رجعت لنا مريومة، أهلا وسهلا مريم.
3: صباح الورد.
2: مرحبا، صباح الورد.
3: رجعت لكم يا نادي، رجعت لكم مليح يبطأ.
2: نرجع لك، لازم نرجع لك، هيتك المليحة اللي عندك.
3: اليوم عندنا دار مستقلة هذية للبيع، موجودة في نزل عبد الرحمن، قريبة للاك. المساحة متاحة 119 متر مربع، تتكون من صالة، زوز بيوت نوم، كوشينة، بيت حمام، فيها منشط وفيها جردان، معناها الدور بالدار الكل جردان. السوق متاحة هذية 160 مليون وقابل للنقاش، بشهادة ملكية فردية، الماء والضوء متاحة مدقلين، ومنزل مستقل 160 مليون. نركز على منزل مستقل خاطر توا سوم لي زابارتمون نيديا وصلوا حتى 300 و400 مليون. دونك انت كي تلقى منزل مستقل في بلاصة مزيانة في منزل عبد الرحمن، من بلاصة ممتاحة ايديال وقريبة برشا للبحورات وقريبة برشا

0: للمناطق التجارية ونجم نقول حتى السياحية، و160 مليون بشهادة ملكية فردية. دونك لازم واحد يخمم في الانفستيسمون هذا.
1: وي يخمم فيه ريالمون معناتها.
0: ريالمون بيان سور، وشكون معناها يجينا للبيرو نتاعنا ويشوف لومبلاسمون نتاع الدار هذيا المستقلة. لأن اللي ديما يلوجوا عليها نلقاوها فرصة معناها في العام. كيف كيف زاد عندنا ابارتمون ارضي للبيع، هذا موجود وسط البلاد، يتكون من صاله، زوز بيوت نوم، كوجينه، بيت حمام، المساحه نتاعو 100 متر مربع، والسوم نتاعو 250 مليون قابل للنقاش، والابارتمون هذايا ارضي. كيف كيف زاد الدوموند على ليزابارتمون الارضيين ديما تلقاها موجوده، دونك هذه فرصه. وبالطبيعة هذه فيه شهادة ملكية فردية، كيف كيف الموضة ومتاعهم دي كلين، وبيان شغل اللي يحب على اللي دوز انفستيسمون هذوما، ولا يحب على أخرى باش ينفستي في بنزرة باش يشري عقار ولا باش يستثمر عمارة، مرحبا بيه. يكلمنا على 93 175 458، وإلا عنا 55 499 878. مرحبا بالناس الكل. تبيع عصيف مزيل، عنا لي زابارتمون كيف كيف للكري، وعنا دي فيلا بالبيسين وبلاش بيسين للكري. مرحبا بيكم، وتلقاو زادا كيف كيف نمرو المكتب العقاري نتاعنا اللي هو 72 435 3 0، على ذمتكم ديما ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة مريومة، شكرا ليك، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بأي إنسان يسمع فينا عنده أفير للبيع، يتفضل يكلمنا على 31 10 80 90. ربي سهل بين البيع والشري، يفتح الله يا جماعة. نرجعلكم بعد شوية في دورة المرشي اليوم الثلاثاء 18 أوت مع سيفون. أفار ديور
2: أحسن أفار، أحسن أفار، من لا أفار.

0: إلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها.

0: استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان. بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محلة جميلي تختار. مع محلة جميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجاجلين، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
2: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
3: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي، الأربعاء 19 شهور 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: شو مشتاق لي وإلك فوري. هذا هو المنقوم تاع موزيكتنا اللي جاية جوست من بعد شوية. تحية كبيرة للجميع أكيد بعد شوية تسمعوا إلك فوري، لكن قبل دورة المرشي.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء. وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
0: مرحبا بيك سيفون، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك ناديه، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين FM. أهلا وسهلا، مرحبا بيكم في أسبوع جديد، والأبعاد غدا كيف كيف ماهيش مختلفة برشا على الأسبوع اللي فات، فقط خفاض طفيف في أسعار البنزين الأخضر. هات نبدأ الأسعار من الأول، ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع. كالعادة البطاطا مازالت شادة في سومة اللي هي زوز دينارات وخمس ليرة بالنسبة لل، في حين باش نلقاو الطماطم 980 الكبيره باش نلقاها موجوده على 13 مية. بالنسبه للفلفل المسكي اسبوع فارت اللي وصل حتى ل 3 دينارات، وقينا زاد 2 دينارات 500. الاسعار تاكد تكون موحده الاسبوع هذا، وباش نلقاها موجود على 2 دينارات بالنسبه للكيلو. بالنسبه للفلفل المسكي الفريش الكبير القر الكبير هذاك العشق سات الله بشويه، باش نلقاها موجود على 2 دينارات 500. هذه اكثر حاله اللي لقيناها موجوده في اسعار الفلفل. البصل باش نلقاو بالنسبه للبصل متوسط الحاجه باش نلقاها موجود على دينار، الخشينه باش نلقاها موجوده على دينار و500. اللوبيا الخضراء ماهيش موجوده عند برشا، لكن لقيناها موجوده عند خضر اللزوز، ولقيناها موجوده السوم تاعها 7 دينارات، في حين كيلو سونيريا موجود على 2 دينارات و600 بالنسبه للكيلو. بالرابطه باش نلقاها موجوده على 2 دينارات و500، في حين باش نلقاو كعبه اليتيم موجوده على 1500 بالنسبه للعشيق القلاويه، باش نلقاها موجوده على 1800 متغرام الجيده، واللي يحبوها برشا الخشينه باش نلقاها موجوده من الدينار حتى لل 12 مية. المعتنوس والسمك 500 مليم بالنسبه للرابطه، الكلافز باش نلقاها موجوده على 600 مليم، في حين السبناخ ورق باش نلقاها موجود على 6 دينارات بالنسبة للكيلو. هذه أهم أسعار الخضر. في الغلة، في الغلة ماذا أتحدث وماذا أقول وماذا أتكلم وماذا أصف؟
0: قول استنسمع. حسيلو
2: كل مش نقول حسيلو. هاي سيدي نبدأ بالنسبة لسيل كربوس. سيل كربوس اللي أصبح فيه إن عم تصور أصبح فيه الكربوس اللي كنا إحنا متعودين نمشي ونشوفه أي كرمة كل عام نجمدين، نمشي ونسرق الكربوس ونزلوا كتب ربي من مسروقات لديارنا واحد وكل شيء، ما عادش موجود تويكا كرمة ما نعرفش كيف ايش حاسين تبدلت، ما نعرفش ما ولات، ما نعرفش يسقوا فيها بالجازوز يسقوا فيها بالعصير. على كل حال الكيلو موجود اقل سوم نتاع كرموس الكيلو اليوم 12 دينار، وكان زاد 16 دينار، وكان موجود على 15 دينار، وفرحان يقول لك ما عادش ب 20 دينار. فهمت كيفاش؟ باركونتر في بعض الاحيان تعرف ندور برشا انا نادي تقام سيتو بحذا شويه مع سيتو بعد 3 المغرب ولا 3 العشاء، تلقى كل باعة المتجولين تلقى الفرصة ب8 دينارات حتى ل9 دينارات بالنسبة للكيلو الكرموس. يعني نحاول نعاوكم قدر المستطاع، مشيو بعض جمع الفتح سيرتو أو مشيو بعض جمع الشهداء في بعض الأحيان ولا جمع 4 زاد كيف كيف، تلقاو الباعة المتجولين يبيعوا في الكرموس وبيعايد فرقة ود الكرمة ود الكرمة على أساس ود العنبة. يعني على كل حال نمشيو نعملوا طلع على أسعار الدلية. الدلية مش تلقى موجود بدينار حتى ل 12 مية بالنسبة للكيلو، في حين البطيخ باش تلقاه موجود على 18 مية. الخوخ بوتبقايا اللي يحب يود روحه يحب ياكل حاجه بها 6 دينارات و800 بالنسبه للكيلو. المكعب الكراميل باش تلقاه موجود على 7 دينارات و800. اللي يحب مشتي يقول لك خويا غالي فك عليا ما خلينا ناخذ كعبات هكاك برا تستخدم، باش تلقاه موجود على 4 دينارات و500 بالنسبه للبوتبقايا 4 دينارات و500، والكراميل باش تلقاه موجود على 5 دينارات. نحاول نعطيكم الاوصاف الكل اللي موجوده. العنب باش تلقاه موجود احسن كاليتين تاع عنب موجوده على 9 دينارات و800 بالنسبه للكيلو المسكي الرفرافي كامل الاوصاف الفني، 9 دينارات و800 بالنسبه للكيلو. انت وزهرك انت وزهرك باش تلقاه موجود على 6 دينارات و500، اقل منه باش تلقاه موجود على 5 دينارات بالنسبه للكيلو. اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء ماذا بيا تدخل سويتها سمحتنا على الفيسبوك اكسجين فهموا تلقاو الفيديو كل شيء بالصوره والصوت. خاطر كينا مثلا على الوش 64 دينار 80 وقينا على الوش 60 دينار بالنسبه للكيلو. وانتم عندكم الشواب بطبيعه الحال راكم موجوده بالصوره ولا الصوت حتى كتعرفوا البلاصه. كالعادة الحمى الهضرة باش تلقى موجود على 47 دينار و 800 باش تلقى موجود هذا كيف كيف على 48 دينار و 800 بالنسبة للكيلو. الهرماش اليوم لقيناها موجود على 7 دينارات، الهرق ما لقيناها موجودة على 15 دينار، الحمى الراس لقيناها موجودة 20 دينار، فما زاد كيف كيف 25 دينار، الكبدة البقري باش تلقاها موجودة على 65 دينار بالنسبة للكيلو. اللحوم البيضاء يتواصل ارتفاع اسعار خاصه السكالوب ناديه وين باش تلقى موجود يتراوح بين 20 حتى 22 دينار بالنسبه للكيلو سكالوب. كاين الجماعات التالية نحكيو على 17 دينار و500 وثلاثه جماعات اللي تعداو اللي مازالوا تويكا باش تلقى موجود كما قلت لكم من 20 حتى 22 دينار بالنسبه للكيلو. الدجاج الحالي تصور قداش الكيلو 7 دينار 80 7 دينارات 80 بالنسبه للكيلو. الدجاج الحي والمذبوح باش نلقاه موجود ب 8 دينارات 500 وفما زاد كيف كيف 9 دينارات 500 بالنسبه للكيلو. الاسماك في الاسماك عندنا بالنسبه للسردينه الحره 6 دينارات 800، سردينه متوسطه 4 دينارات بالنسبه للكيلو، في حين الورقه المربيه 21 دينار و 800. بالنسبه للقاروس باش نلقاه موجود 26 دينار و 800، 28 دينار و 800، والخشينه 35 دينار و 800. الجمبار مازال موجود ناديه وين باش نلقاه موجود على 26 دينار و 800. الشفريت 12 دينار و 800 بالنسبه للكيلو، في حين باش نلقاه بالنسبه للبوقة اليوم البوقة لقيت جيده 4 دينارات بالنسبه للكيلو، والثوره اللي باش نلقاه موجود على 6 دينارات و 800. المادرو عندنا في احجام فما 12 دينار و 800، فما المتوسط 14 دينار و 800 بالنسبه للكيلو، فما الخشينه رويال 16 دينار و 800 بالنسبه للكيلو. كذلك عشاق التريلا اللي هو التفارز هذا كيف كيف، وحجمه قد ما يكبر قد ما يزيد بسومه بالعشرات الدينارات، ما عادش نحكي على دينار يا سيدي، بالعشرات الدينارات، في حين كما قلت لكم التريلا رويال موجود على 46 دينار و 800 بالنسبه للكيلو. هذه اهم الاسعار اللي لقيناها اليوم في مارشي سلاح الدين بوشوشه في بزاف. نعاود نذكر كذلك نذكر السيد المستمعين هذا كل تنجم تشوفوا على في الفيسبوك أكسجين
0: فهم بالصورة
2: والصوت.
0: شكرا سيفون يعطيك صحة. هذه الأجواء والأسعار من سوق سلاح الدين بوشوشة بنزار. تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع، سيسر واحكم كل مستعملي الطريق
3: اليوم من الاثنين.

0: في رانيم إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 93-374-119.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لين الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتى؟ من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتى؟ الجارانتي عامين كاملين. والسوق ولا في الأحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الباعي الأربعاء 19 شهور 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: في رانيم إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: حير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.

0: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساك والتروس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غود دي لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: اصنعي وتبع الضمان
4: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ميلي جو بلانيغ توال دو ريفاتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبيا مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبيا مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: Sopar Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopar Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopar Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopar Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاي 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: المولد فرحة هل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتي فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا أساش تستنى كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بي جي هاش، عمارة الدهش بن زرت حي النخلة. أقضي قميتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المود مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصدير او العشاء، يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزانيس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزر سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الويدوديات. كلمونا على 55 64 36 43. ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. وقت ريحة المولد تروح في الدار أكيد سكوكو من محل تجميل تختار. مع محل تجميل تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
3: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الباعي الأربعاء 19 شهور 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلى أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أف أم.
4: انت تعرف علاش؟
5: نعرف. وانت تعرف علاش؟
4: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
5: نحبوها لخاطر تسمعنا،
4: وتحس بينا،
5: تعاوننا
4: وتفرح معانا.
5: نحبوها على خاطر تفهمنا،
4: ترشدنا،
5: تنصحنا
4: وتوعينا.
5: نحبوها على خاطر ديما معانا.
4: ليلة معناها
5: تبعد ولا تقرب،
4: هي ديما معك.
5: تخفى ولا تسهر،
4: هي باقي بحذاك.
5: نحبوها على خاطر
4: تزهينا
5: وتونسنا،
4: وحتى كان بكينا
5: بيديها تمسح عينينا.
4: توا عرفت علاش؟
5: وانتي فهمت علاش؟
4: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك. أكسجين FM

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231. كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 858 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوش على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. مابل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو مابل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة. انفو لاين 28 28 280.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنت الكار. بن سالم رنت الكار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنت الكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع

0: 8060 وإلا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
1: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده منافره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908

مرحبا بكم. الناس كل مواد جديد ما لازم كالعادة معكم من توحات الماضي ساعتين ونص نحكي على كل النقاط على المستوى الجهوي الوطني والعالمي. حاولوا تفعلوا معكم على تليفوناتكم. شكرا لكم على ثقتكم المتواصلة في أكسجين FM في برنامج لازم. حاولوا قدر المستطاع نكونوا مع الناس الكل في المعتمديات الكل ونوصلوا صوت الناس. بعد شوية نمشي للعالية، مشكل صرف صحي ومشكل قنوات الصرف الصحي من تسكني منطقة مدخل العالية، مدخل ختمين معتمدية العالية، تمشي مباشرة مدير جهوي ديوان وطني التطهير في بنزرت ومطلب جمال تدخل عجل صح شبكة التطهير في منطقة مدخل العالية والآري والمتسكني طالبوا السلطات بالتفاعل معاهم. تبعثت العريضة هذه نهار 7 أوت ولا ديبوزي في مكتب الضبط في المعتمدية نهار 7 أوت باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل. كيف باش نحكيو على جولة بيان سور في الشرق الأوسط، ترامب مع إيران وروسيا، تصريحات أردوغان بخصوص الاتحاد الأوروبي. باش نعملوا جولة اليوم مع ضيفنا يكون حاضر معنا بعد شوي محللنا السياسي والدبلوماسي السابق سيد عبدالله. العبيدي 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخليونا لي كومنتير على الباج نتاعنا أكسجين تونيزي. بالنسبة للأزمة المياه مازالت متواصلة في عديد مناطق الجمهورية، احتجاجات غلق طرقات معاناة بالجملة. أكد عنوان جريدة الشروق إذا كان ما فماش ماء صالح غير صالح للشراب، فماش سيميز هذا كيف صالح للشراب، ما فماش الماء المعدني المعلب واللي فيه أزمة واللي تقول كل الأصوات إنها أزمة مفتعلة واحتكار، نحكي على استكامات 7000 وغيره وغيره. لكن اليوم شوفوا زيادة كيف اكتساح للسوق التونسية، يا اما بالماركات الجدد اللي خذوا بلاصتهم اليوم في الأزمة نتاع الماركات الكلاسيكية، وفما حاجة أخرى زادة بدينا نعينوا على ايمات هذية هو انتشار السلع الجزائرية والمياه الجزائرية في السوق التونسية. فما أكثر من ماركات مياه، أربعة بلوتو ماركات مياه جزائرية اليوم موجودة في السوق التونسية، وظاهر كالعادة ديما كل ما تصير أزمة نلتجئ أشقاء في الجزائر ويكون وتكون الجزائر المتدخل الأبرز في الوضعيات كي من هكا باش تعاون السوق التونسية وتضخ أكثر في السوق التونسية. دونك أربع ماركات جديدة تراو فيها في السوق من المياه تقريبا هي مياه جزائرية، وفما زادا ماركات جديدة تونسية اللي خذت بلاصتها وسط الأزمة اللي قاعدة صايرة توا. دونك هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه، قاعدين نتبعوا فيه ونشوفوا في الوضعية ونعملوا في القراءة إن شاء الله بعد شوية. كما قلت مشيو العالية عبد الرحمن عبد الواحد يكون حاضر معنا، انتوما سيسر ويحكم كل مستعملي الطريق 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخلينا لي كومونتير على الباج نتاعنا اكسجين تونيزي. مرحبا بالجميع. حاجة اخرى زادة كيف صوتي ارتفع بالنسبة للمتسكنين والاهالي لكل بلديات وما نحكي الولاية ما خليني من الجمهورية خطر وما مطلع على ابناء الجهة نتاعي اللي يقول لك اليوم ونداءهم للبلديات والمصالح المختصة انه يكون تدخل في اقرب وقت بيان سور للتسريح البلوعات لتنظيف الشوارع، نكونوا حاضرين على اوبة الاستعداد لانه اليوم نحكيه على 18 اوت ونحكيه على التوقيت اللي متعودين فيه ديما تكون فما قلبة في الطقس، فما مطرة اللي تجم تخلي عواقب وخيمة في الامطار في الحاله هذية. بما انه كل عاده ديما في الصيف نقولوا اي خلي كيكه مازالت الدنيا تنحضر الدنيا الكل. على فكره مازالت كي تعملت في الولايه الجلسه الخاصه بكل بلديات وتطرق فيها ولي بنزرت للنقطه هذية نتاع انه لازم نحضروا رواحنا سورتو للامطار الغزيره تجم تكون في سرعه قياسيه، ونحكي على غسيل النوادر بالاخص اللي ديما تخلي دي سيكيل خايبين. مازال سيناريو برج غماس سيناريو بير مسيوغه وحفر مهر في البال في ولايه بنزرت وغيره من المناطق الاخرى. نحبوا ديما حتى كي يكون فما حاجه لا قدر الله ما نخسروش فيها برشا، خاصه ما نخسروش ونوصلوا فيها للمساس من الروح البشريه. دونك ان شاء الله يكون تدخل في اقرب الاوقات، نبداو نحضروا رواحنا لان الطقس اكيد باش يتقلب الفتره القادمه واحنا نقتربوا رويدر من نهايه فصل الصيف و15 يوم اخرين ندخلوا في فصل الخريف، معناتها كل شيء ممكن
في فصل الخريف. مازلنا متواصلين معكم في لازم 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.

0: لازم على أكسجين أفعل أكسجين أفعل.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين أفعل بالصوت العالي.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة مع نهار،
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.

0: معكم في اللزم لازم. مرحبا بالجميع. 31/10/98 باش تتفاعلوا معانا. ما تسمع حديث كان على الماء بعد ما كنا نحكيوا على الكهرباء ونحكيوا على الضوء. دونك أزمة ماء قاعدة تخلي فينا نمشيو في ثنية متاع احتجاجات متاع غلق طرقات. المشكل اللي قاعد صاير انه حاجات تصير لنا مش في الوقت العادي اللي يجم بدات المواطن يعديها ويتوليريها. كي تصير المشكل متاع الضوء مع حرارة مرتفعة شلقة ردود فعل خائبة من المواطن. نفس الشيء بالنسبة للماء. رغم لي سنوات الأخيرة كنا نشهد انقطاعات متاع ماء، لكن مش معقول انه اليوم تقعد مدن فوق 20 يوم بلاش ماء، وعندنا مدن لهنا في ولاية بنزرت فوق الشهر ما عندهمش ماء، خاصة الناس اللي عندها جمعيات مائية وغيره من من من مشاكل انتوكا احتجاجات. هذه برج الراس في المهدية خليت يمكن اليوم نحكي على أكثر منطقة فيها احتجاجات في الجمهورية التونسية. أزمة كبيرة السلطات الجهوية ما عارفش كيفاش تتعامل معها، يا ولا التعامل معها كان حتى خايب. وهذا اللي خلى بتتر برشا ناس الطالب بحلول عاجلة. اليوم احتجاجات في عديدة المناطق شفنا فيها إيقافات اللي كانت متاع 12 شخص من بين برشا قصر، كانت هي السبب في الأزمات اللي الكل خلت الناس كل تدخل على الخط واحتجاجات تكون بقوة. واليوم شفنا في الاخر تم اخلاء سبيل ولا محاله 12 شخص اللي تم ايقافهم. قلنا انه زاد كيف التعامل الامني ما يجمش يكون هو الحل الانسب. اذا اليوم مسؤول فشل في التعامل مع ازمات في الولايه اللي صاير فيها ولا المدينه اللي صاير فيها ولا المعتمديه اللي صاير فيها ولا البلديه اللي صاير فيها، ما نحطوش الامني وجه لوجه مع المواطن، لانه ابريتو لا الامني عنده دخل ولا هو يتحمل مسؤوليه في اليسار ولا المواطن يتحمل مسؤوليه في اليسار. اذا اليوم فما اخفاقات راه فما مسؤول هو الاخفق في الوسط، وفما مسؤول هو اللي فشل في الوسط. ما فهمش علاش تكون يكون الامني هو اللي يدفع الفاتوره ولا المواطن هو اللي يدفع الفاتوره في الاخر. على كل تم اخلاء سبيل كل اللي تم ايقافهم في المواجهات اللي صارت، لانه غلق طرقات احتجاجات كبيره ولات فيها مواجهات امنيه من بعد. النتيجه نعرفوها باش تكون بعد ايقافات، لكن تم التدخل وتفضل. دونك اليوم رانا كي نقولوا ونعاودوا اذا فما مشكل في جهه، فما مشكل في منطقه معينه، راه لازم المسؤول يتدخل باش يقعد ساكت ساكت ساكت، راهو باش يؤدي للانفجار. وهذا اللي يقوله رئيس الجمهوريه ديما، انه اليوم مسؤولين خاصه في الادارات وفي الجهات هي اللي قاعده تجبد فينا التالي. لكن ديما نعاود نفس السؤال، سيد الرئيس وقتاش باش يتم ولا وقتاش باش يتم التعيينات اللي ترضي انت كرئيس؟ خاطرك تتكلم برشا على نقطه انه فما فشل على مستوى الجهات. دونك انت كرئيس في مرتبه اولى ترضيك باش تنجم اموال الناس تخدم معك في مشروع في ثنيتك اللي نحبوها تمشي صحيحه، لكن زاد ترضي المواطن في الجهات هذيا، لانه اليوم المهديه وغدوه راهي باش تكون عديد الولايات الاخرى، لانه راه تقريبا كتوانسه نتشابهوا في الاشكاليات. بجوست كل نهار تترشق بلاصه وكهو، لكن استهتار كبير من المسؤول على مستوى الجهه موجود تقريبا في كل الولايات. تحكي تحكي تحكي ما يسمعكش. ومعاينتنا حتى الاشكاليات كل اللي صايره في ولايه بنزرت قاعدين نشوفوا فيها مؤخرا انه فما نقاط يكون فيها تفاعل وتدخل ايجابي، وفما نقاط ما يكونش فيها تفاعل وتدخل ايجابي، وخاصه انه ما يتنقلش المسؤول على عين مكان باش يقول اش فما وما فماش للمواطن. خاصه اليوم كي نحكي على مواطن دين والناس اللي شد البلديات بصفه عامه، خاصه المعتمدين تو شد البلديات مالي ولا موظف ولا غالب حطوه تحط يمكن حتى بالزر يلقى روحه هو مسؤول على بلديه كبيره، لكن ولا بلديه حتى المحثين نحكيوا بلديه بصفه عامه تجمش لهم برشا، لكن انه معتمد وفي بلاصته اكثر من 10 12 سنه و5 سنين و8 سنين 9 سنين وما هو قادر يعمل حتى شيء للجهه، ومش قادر منطقه يهبط للناس يحكي معاهم. مانيش طالبين منهم ما عندهمش عصا سحريه، لكن مهبط للناس احكي معهم. اذا اليوم ما يكونش تفاعل ايجابي مع المواطن ونجم نكلميه ونفسر له فما دونك انت فاشل، ولازم تم اقالتك اليوم قبل غدوه كما صار في المهدي. عبد الرحمن عبد الواحد حاضر معنا. مشكل تطهير، مشكل الصرف الصحي في المهديه في بلوتو في بنزرت في مواطن ديت العاليه في منطقه الختميه بالتحديد، يحكينا عليها باكثر تفاصيل. حومه مرحبا.
1: مرحبا بك حمزة، تحية ليك، تحية كل السادة المستمعين والمتابعين طبعا لإذاعة أكسجين إف إم. مش نحكيه على منطقة الختيم، نحكيه على طبعا مواطنة العالية واللي تبنزرت اليوم حمزة، نحكيه على إشكال كبير برشا في طول صاير في منطقة وفي المدخل متاع المنطقه هذه من جهه العاليه، معناتها كانك انت جاي من العاليه وش تدخل الخيتمين ما تتعداش على طريق منزل برقيبه، او حتى كنت عديت على طريق منزل برقيبه فاليوم التبعات متاع الاشكال هذا واصله حتى للطريق هذا. الاشكال شنو هو؟ انه فما ابارامو في شبكه التطهير او شبكه المياه المستعمله او مياه الصرف الصحي، فما ابارامو معناتها فما بلوكاج ولا بارتي من الشبكه هذه مكسره تلصارت، والفيديو موجود عندكم. فما المياه المستعمله تطلع فوق الطريق وتعمل معناتها بارتي كبيره من الركود معناتها بجنب الطريق، ومن بعد شنو يصير؟ تشق الطريق هذاك نتاع العاليه من بورقيبه معناتها في وين منطقه الختمين بجنب مصنع معناتها متصب بالجهه بجنب معناتها مركب كامل، وتتعدى الطريق هذا وتمشي حتى للاراضي الفلاحيه والاراضي اللي سوبوزي معناتها حسب طبعا تصنيف وزاره الفلاحه هي اراضي سقويه. دونك اليوم كي تتعدى في الاراضي هذه تلقى مياه صرف صحي مقلته جدي بها معناتها بالمعنى التونسي نقولوا مقلته، احنا نلقاو برشا ماء وبرشا مياه راكده من الصرف الصحي هذايا تمر عبر الطريق معناتها اليوم.
0: هذه نافوره هي هذيك المحل.
1: اكزاكتوم هذيك الخروج نتاع الماء، منطقه خروج الماء نافوره. ومن بعد كان طبع في الفيديو تتلقى المياه وين قاعده تمشي توصل بارتي معناتها على يدك اليمين وانت في طريق كما قلنا الختمين منزل بورقيبه ولا العاليه منزل بورقيبه، فما اراضي فلاحيه سقويه المياه هذه اليوم فارت على الاراضي هذه. معناتها مش باش نحكيو احنا توا باش نتجاوزوا مرحله الروائح الكريهه ومعناتها الروائح دي ومعناتها الامراض اللي تنجم تكون مترتبه على المياه هذه في المنطقه اللي هي وين موجوده السكان. اليوم مش نحكيو ما ابعد من هكا يا حمزه، اليوم اذا فما الاراضي هذه اذا فما منتوجات فلاحيه موجوده في الاراضي هذه فعلى الدنيا السلامه هناك نحكيو على امراض تنجم تكون موجوده في المنطقه ككل. نجم اليوم نحكيو على منتوجات فلاحيه معناتها فيها خطر انها تكون فيها امراض. تعرف بعيد الشر معناتها بالالطاف على كل المستمعين نتاعنا والناس الكل تسمع فينا، اليوم نحكيو فما امراض تنقل اليوم في الفواضى البشريه وتجم توصل بطبيعه تدخل في المواد الغذائيه معناتها الفلاحيه سواء كان الخضار او الغلال وتجم تتنقل. دونك اليوم نعرفوا الاخطار كبير برشا انه مثل هذه المواد تتسيب على اراضي فلاحيه، ونعرفوا فما شكون كانت معناتها حمزه سمعنا اكثر من مره الاراضي اللي يسكنوا فيها بماء الصرف الصحي يتم اعدام الخضار والغلال نتاعها، استعمال البقايا للفضلات الانسانيه في الغبار معناتها معناتها غبار نتاع معناتها مساعده على التربه ممنوع عملها نباتا، وهذا تعرضنا له في برنامج نبض الفلاحين. دونك اليوم ما ادراك انه المياه المستعمله هذه والمياه الصرف الصحي هذه تمشي تتوجه وين؟ تتوجه نحو الاراضي الفلاحيه وتشق الاراضي، وكذلك تقلق برشا برشا المواطنين اللي يعيشوا في البلاصه هذه. للاسف فما بومب حمزه في الختمين تقريبا قريبه للبلاصه هذه، ابارامون الشبكه اللي توصل البومب هذه اللي هي باش بومبيها متبعدهم من المنطقه هذه وتوصلها معناتها للديستيناسيون فينال نتاعها ابارامون الشبكه فما اشكال فيها التدخل منذ اشهر، وهي الاشكال هذا موجود كان قبل يمكن شويه الماء يخرج توا ولات كما قلت انت نافوره كبيره قاعده تخرج في المياه هذه. ونقدموا معناتها تحيه صحيح هو سي حمادي القطني كان معناتها من الناس اللي يتفاعل برشا، اما سي حمادي القطني لازم نعطيه اضافه اللي هو ولد المنطقه ولد منطقه الختمين. دونك خربت له المشكله هذه وعلموا بها المشكله هذه وتم اعلامه من طرف المواطنين في المنطقه.
0: هذا عنده المشكله؟
1: نتصور معناتها تقريبا من اول الصيف معناتها من اول جويلية خلينا نقولوا موجوده الحكايه هذه.
0: جاب ربي في بالهم بها
1: تقريبا.
0: جاب ربي في بالهم بها معناتها.
1: لا لا ما علمهم بها ويظهر لي كمان شغال صار تدخل وقتي وما نجحش ووصلت المياه هذه في الخروج معناتها من تحت الارض والتوجه نحو الاراضي الفلاحيه وتوجه نحو الطرقات معناتها وتشق طريق. شنو تعمل؟ تشق طريق الختمين العاليه وتتعدى للارض المقابله النافوره هذيك اللي شفتها في الفيديو، ومن الارض هذيك تتعدى تحت القنطره نتاع الطرود وتمشي للاراضي المقابله معناتها في الجهه المقابله من الطريق معناتها السريعه خلينا نقول باش ما نقولش طريق سياره، هي طريق سريعه بين العاليه منزل بورقيبه. تلصرت الاراضي الكل متضرره هذيك وبرشا نحكيو راهو خمسه نحكيو على تسرب يومي واراضي كل يوم قاعده تشرب معناتها نحكيو حتى الناق بيدها ثم امكانيه كبيره انه يتسرب لها المياه هذيا، واليوم الناق نتاعها تتلوث بالمياه هذيا وللاسف معناتها التدخل ما صارش في الـ في الـ في, الـ في الاشكال هذايا. وحقيقه كل يوم يزيد كل يوم نحكيو على خطر موجه للمواطنين وللاراضي الفلاحيه ومش كان هكاكا حتى المستهلكين نهار اخر نتاع الخضر او الغلال اللي تنجم تنبت في البلاصه هذه.
0: اقعد معي رحمة لحظات مع فاصل مازلنا متواصلين معكم في اللزم لازم.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني ذو.
3: قداش نتوما في العائلة؟
5: العائلة؟ شن دخل العائلة في الفريجيدير؟
3: بالطبيعة يا مدام، عدد افراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
4: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
3: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد صنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: في رانيم إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
7: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر؟

0: 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: حير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين، مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
2: لازم على أكسجين أفار.
3: ومطلب مشي من عند متسكني منطقة مدخل ختمين إلى المدير الجوي للتطهير وديوان وطني التطهير في بنزرت، ومطلب التدخل عاجل لصلاح شبكة التطهير في المنطقة. يقولوا فيه الإفادة مسار مختصة في أقرب الأجيال معين شبكة التطهير منطقة مدخل خدمين، وقيام بالأشغال وإصلاحة لازمة تنظيف القنوات ومعالجة نقاط الانسداد والتسرب واتخاذ الحلول الفنية الضرورية والكفيلة بمعالجة الإشكال بصفة جذرية ونهائية. عبد الرحمن عبد الواحد حاضر معنا، مرحبا رحمة من جديد لهنا. ما تحسش وكأنه سيد طبعنا مع النوع هذا مع الإشكاليات اليوم عند التونسي؟ نشوفه في قنوات تطهير فايضة في أراضي العباد اليوم اصلا التونسي، ولا كانوا يستزابي يقولك ناكلوا في الماكلة بنزاسة معناتها والخضر بنزاسة. اليوم قنوات تطهير تصب في البحورات والناس تعوم في وسطها، كان مش بعيد عليها متر ولا زوز، وكانوا مولا دار مشوني معناتها رحوم.
4: اليوم للأسف خمسة المطالب اللي قيتها، فما زوز مطالب هذوما اللي بعد ما انتظارات الأهالي بعد أيام من انتظار أو خلي قلنا مدة طويلة من انتظار، مطلب تاريخ 30 جويلية إلى معتمدات عالية في مكتب الضبط تاريخ 30 جويلية، ومطلب ثاني بتاريخ 7 أوت لمتباع باسم سيد معتمد العالي للتدخل العاجل بعد الأشهر أو الشهر اللي تعدى بالحالة الكارثية هذه. نحكيه صيف، نحكيه سخانة، نحكيه مياه راكدة، نحكيه على وشواشة، نحكيه وشواشة اشتولي، نحكيه على أمراض ناقل الأمراض هالوشواشة هذه اشتولي، نحكيه على أراضي معناتها فلاحية وأراضي سقوية. اليوم كان شفت الفيديو، آخر الفيديو كيفاش الأراضي تقريبا معناتها هكتار من معناتها الكبرى متاع الأرض المياه وصلت للآخر متاعها، معناتها ما عادش واصلة من الأول ولا تعاملت مصر بنتيحة المياه وتعديت. اليوم نحكيه على روائح كارية، اليوم نحكيه على تقلقات، اليوم نحكيه على مصنع كامل موجود في الجهة، نحكيه على مركب ترفيهي موجود في الجهة، عبيد على أساس شبشي تتفاهد مش بشتم الروائح الكارئة. واليوم للأسف خمزة مثل هذه الإشكاليات نرموها يصير فيها تدخل عاجل. معناتها اليوم للأسف كما قلت أنت التطبيع كان مع مثل هذه الإشكاليات يخلينا ما عادش ندخله في 24 ساعة و 48 ساعة وكله راوضية ستين بريوريتي مطارية أولوية زمنا ندخلوا فيها اليوم للأسف، ونقولوا طول ندخلوا مانيش قاعد بالحق منكم فمش وعي. وللأسف اليوم الوعي معاش من المواطن، اليوم الوعي من المسؤول بمدى خطورة الوضعية اللي وصلت لها المنطقة. راهو يمكن فما برشا عباد ما تاخذهاش بالجديه الكافيه، فما برشا مسؤولين ما ياخذوهاش بالخطوره الكافيه، لكن اليوم راهو كي نقولوا الرف سلاحيه تشرب في مياه مستعمله، او شو نقولوا مياه هذه ماهيش بشريه، مش شو نقولوا بقايا بشريه في وسط، شو نقولوا في وسطها مواد كيميائيه. معناتها اضعف الايمان باش تلقى فيها الجفال والشامبوان ولا ودينول، وتلقى فيها معناتها الشوك، وتلقى فيها هذوما الكل مواطنين يظلوا يستعملوهم يوميا في المياه نتاعهم.
3: هاي نسمع فيك رحوم. حومة انقطع الاتصال مع الحومة، نحاول نعود ونتصل به دونك جيس باش نفهمه معاه. شنو قاعد صاير 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. تخلينا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. جوست لحظات اي لحظات مع فاصل انقطاعات تيار الكهربائي كالعادة، المعاناة اليومية رغم انه عندنا الامكانيات الكل اللي باش نجمو نتجاوزو الانقطاعات هذه، لكن هذا هو اذا حال تونسي اليوم صيف 2026 كان مقص عليه الضوء يقص عليه الماء، وكان مقص عليه الماء يقص عليه الضوء. لحظات مع فاصل راجعين في البلاتو مع لازم اسم
1: لازم على اوكسجين افان

0: معنا عبد الرحمن. واصلوا عبد الرحمن كرادة. قلت ماذا وانقطاعات في كل شيء تقريبا يعني في التونسي اليوم.
1: بالضبط اليوم كما قلت اليوم المشكلة التطبيع مش المواطن فقط, حتى المسؤولين للأسف في بعض الأحيان يطبعوا مع مثل هذه المشاكل وتولي المشاكل. نعرف الضغط الكبير اللي عندهم, نعرف انه اليوم المشاكل كتير ما عادش في منطقة معينة, كل منطقة ترى روحها هي الوحيدة اللي عندها الإشكال هذاك. بار كونتر للأسف اليوم الشبكات المهترئة نتاعنا سواء كان في الكهرباء, في المياه الصالحة للشراب, في المياه التطهير, في عديد معناتها الخدمات اللي تقدمهم الدولة, اليوم خلات للأسف التدخلات نتاع الشركات التابعة للدولة ولا المؤسسات التابعة للدولة تكون بصفة كبيرة. ونشوفنا احنا إحصائيات للتدخلات كما نتاع ستيك ما غيرها من الشركات في الفترة الأخيرة, لكن هذا لا يعني إنه اليوم نجموا نعرضوا او نطبعوا مع مثل هذه الاشكالات. علاش احنا نقولوا نطبعوا اليوم ونعرفوا راهو كي نقولوا كي مش مسؤول راهو قاعد في بيرو في كليماتيزور حقيقه معناتها مش معناتها نتهكموا على بعض المسؤولين, مش كل مسؤولين لكن بعض المسؤولين. هذا مثلا في في في موضوع التطهير نعرفوا تدخلات نتاع السي حمادي معناتها الجابتني, ونعرفوا اللي هو معناتها من الناس اللي كل ما نعلموه بمنطقه الا ويصير التدخل, لكن للاسف اليوم الخطر اصبح مرتفع جدا. وكما قلنا اليوم فما حتى اغنام وابقار ترعى من الارض اللي نبت فيها النباتات هذه اللي معناتها موجوده فيها او مسقيه في الاشهر الاخيره او الشهر الاخراني بمياه هذه. اليوم نحكيه على تلوث يجب يوصل للمواطن في الامد القريب معناتها عن طريق الوشواش وعن طريق الروائح الكريهه والكونتاكت المباشر معناتها بالمياه هذه, في الامد البعيد عن طريق الخضروات والغلال والمزرعات والزراعات اللي تجم توصل للمواطن عن طريق المياه اللي كما قلت راي المياه دي راكده تقريبا في اكثر من هكتار من الاراضي معناتها توزعت على كام. واليوم نحكيو كان المياه دي الارض من الاول تجم الشمس تشيحها ومن الاول الارض تشربها في السطح نتاعها, لكن كي تولي طو كبير نتاع مياه ولا نحكيو على فلو كبير نتاع مياه راهو نحكيو على مائده مائيه تجم تتضرر زاده بالمياه هذه. المياه هذه منعاود نقول راهي تجم تحمل بخلاف المخالفات البشريه وغيرها نحكيو على مواد كيميائيه خطيره وخطيره جدا يستعملها المواطن صفه يوميه للتنظيف وللغسلان وغيره وغيره وغيره. دونك التدخل اليوم يزم يكون سريع جدا وتكون عنده اولويه. نعرف اللي برشا بلايص كلها بلايص تقول عندي اولويه وكلها قاعده تتكلم كمواطنين, واحنا اليوم حاولنا ان نكونوا مع صوت المواطنين هذا الكل, لكن على الاقل التدخل كي نقولوا مش في نهار الاول نهار الثاني الجمعه الاولى ما نوصلش شهر ولا اكثر من شهر واحنا نستناو في تدخل في منطقه ديجا معروفه انه فيها بومباج معناتها محطه للبومباج صغيره في منطقة خيتمين ونجم التدخل حتى ترقيعي وقتي يمنعنا من كارثة مستقبلية إلى حين يصير التدخل النهائي باش نصلحوا الشبكة هذه وإلى نعوضها
0: إن شاء الله. يكون تدخل أموار الرحومة نلقاو فيه حل, لأنه اليوم غالبا إذا يكون التدخل ماهوش سريع خاصة ديوان تطهيرة فعرف انه راهو البان كبيرة, وهذا اموالي ديما نسمعوا عن سي حمادي قبطني معناتها يقول لك بان كبيرة لازم تدخل كبير لازم ميزانية ما نجموش ندخلوا بسرعة. وللأسف تراكمت الاشكاليات هذية في ولاية بنزرت, زيد فما مشكل كبير نتاع نقص نتاع افكتيف في ديوان تطهير في بنزرت والديوان الإدارة الجوية. دونك نلقاو روايحنا لهنا في أزمة للأسف, مشكلة مع مشكلة حومة مع حومة مع حومة مع المشكل الكبير نتاع تطهير شطر الولاية مش مربوطة بالشبكة, شكون الوضعية كارثية في بنزرت.
1: بالضبط ان شاء الله احنا نقولوا التدخل يصير في اقرب وقت, لانه حقيقة المواطنين اليوم قدموا عريضة للسيد معتمد العالية الاولى والثانية, وديما كما قلت قبيلي حمزة انت اليوم احتجاجات كبيرة, احتجاجات توصل معناتها في عديد المناطق الى غلق الطرقات والى تعطيل المصالح العامة, واحنا اليدية تزدوا بصفة كبيرة, لكن اليوم هي رد فعل المواطنين ما لقاوش حل معناتها اللي هو عن طريق العرائض او عن طريق التشكيات او عن طريق الاذاعات حتى الجهويه لاذاعات القرب ولا الاعلام, فيتحركوا بطريقه اخرى. واليوم كما قلت انت للتحركات هذه تجم تقابلها مواجهات والا معناتها تدخل امني, اللي كيف كيف الامن بيدو عنده اهم برشا برشا برشا في الفترات هذه من انه اليوم باش يقعد معناتها او يتبع مثل هذه الاحتجاجات. فاليوم اليوم التحركات هذه نجم نكونوا في غنى عنها, احنا في غنى عنها نجم نكونوا قادرين نحميو معناتها المصالح العامة منها وطرقات منها. واليوم التدخلات في بعض الأحيان تدخل صغير أو على الأقل يراك المواطن أنك تحركت أو أنك جيت أو أنك دخلت حتى بصفة وقتية ولا بترقيعية, للأسف حقيقة كي نقولوا كلمة ترقيعية رانا نقولها بوجع معناتها اليوم وصلنا احنا في المطلبيه نتاعنا وفي التطلعات نتاعنا في بلادنا الى ان نقولوا رقعونا، حتى قبل ما نكونوش رقعونا قبل ديما نقولوا صلحونا ونحبوا تتصلح نبوا البيت قبل ناخذ توا الحاله الكبيره اللي معناتها نتاع الاشكاليات اللي صار كما قلت انت ليفيكتيف وغيره وغيره، يخليك اليوم تقول رقعلي وقفلي النزيف بصفه وقتيه ومن بعد تصير التدخل اللي تحكي عليه انت اللي تكلف برشا فلوس وبرشا امكانيات، وقف لي وقتيا المشكل نتاع هذا الماء اللي ينز هذايا واللي ماشي للاراضي، وبعد ما ينساش احفر وعاود الجعب وعاود البلاصه الكل. دونك ان شاء الله يصير التدخل في اقرب وقت حمزه، وان شاء الله بطبيعه يكون صوت المواطنين، حتى كلموني برشا مواطنين كان ان شاء الله يكون صوتهم وصلوا بالطريقه هذه، على الاقل يعرفوا انه احنا كاذاعه والا الدوله كسلطات راهي علمها بالموضوع وقادرين معناتها بقدره ربي في الايام القادمه يصير تدخل فيها.
0: شكرا عبد الرحمن، يعطيك صح، تحية ليك، تحية لكل هيرينا في الختمين وفي الـ في الـ في العالية. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخلوا لي كومونتير على الباج نتاعنا اكسجين تونيزي. زين مكمل معكم في اللازم لازم، مرحبا بالجميع.
2: لازم على اكسجين افان.

0: في رامي ميسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجم تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموش هي أطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلى أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدين ولاد الحومة واللومة الشعبي. من هنا خرج الأصفر واللقح، لأن الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرامي. حاول كان تقرأ مصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراس. جامي ننسى القضية خاطرنا سينيتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده بامتر من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتر الجارانتي عامين كاملين بالسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 100

مهرجان بنزرتي الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي لربعة 19 شهر 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: لازم
1: على اوكسجين افهم شنو نظر على الوضع في الشرق الاوسط كيفاش ماشي الامور بارده مش بارده الامور حاسيلو منا نحكيو على دفاعات على سياسه دفاعيه بعد سياسه هجوميه هذا اللي صاير مع الرئيس الامريكي في موضوع الملف الايراني ولا نجم نقولوا اسمه المستنقع الايراني اليوم بالنسبه لدونالد ترامب اللي يوصل فيه حتى للعجز وموهوش عارف وين يمشي وكما نقولوا احنا التونسي مش عارف وين يشب ما مش واضحه الرؤيه تماما كيفاش باش تمشي الامور وكيفاش باش تنتهي الامور باش نحاولوا نتفاعلوا في النقاط هذه كل مع السيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق كيف شفناه حتى في ردود افعاله في لي كونفرنس دو بريس ملي وقت الحرب كانت اجريسيف ولليوم مازالت اجريسيف البارح للمراسلة CNN يقول لها تسكت انت صحافة زيفة وذا تعودناه به وسائل الإعلام اللي مش موالين اللي كان لزاتاك دونالد ترامب في دولة تدعي بالديمقراطية وتدعي بأن من أعطى الديمقراطيات ما يسمع كان كلام الصحفيين سواديزون اللي تابعينه ولا وسائل الإعلام اللي تابعينه تابعين الحزب متاعه وغيرهم تسمع كان المنطقة ذي متاع قال اخرسي انت صحافة زائفة المراسلة متاع CNN دونك قاعدين نشوفوا كيفاش بشتوفة الامور في الاثنين نحسوا كأنه الداخل قاعد تصير ترميم ولا لملمة للوضع قاعدين نشوفوا تسمية جديدة في الداخل الإيراني من عند المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وقاعدين نشوفوا كيفاش قاعدة بشوية بشوية الدولة قاعدة تصلح في وضعيتها في حين أنه نشوفوا أن ترامب أصبح عاجز على الخروج من المستنقع الإيراني وهذا اللي نحبوا نفهموه نحبوا نحكي فيه اكثر تفاصيل مع السيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق حاضر معنا سي عبد الله مساء النور مرحبا بك
2: انا وسام تحياتي لكم الخمسه وللمستمعين مرحبا
1: نجم نقولوا ترامب عاجز على الخروج من المستنقع الايراني سي عبد الله نشوفه مره سياسه دفاعيه ومره سياسه هجوميه والمره الاخرى مسحة ماستة معناتها فدلك وبعد قراني فدلكت من اللي الحكاية رماها قريبا سأعلن هرمز منطقة أمريكية ومن بعد في ساولات قالوا تفدليكا والمكتب نتاعو قلت كان في إطار مسحة في الأثناء الداخل الإيراني يرمم تسمية جديدة عديد الأشياء وقف عليها مجتبى خامنئي ورئيس الجمهورية مسعود بازكيان معناتها اليوم الملف الإيراني أصبح غامض عند دونالد ترامب واضح كأنه بالنسبة الإيرانيين نجمو نقولوا هكا سي عبد الله
2: نجمو نقولوا هكا لأنه إيران برزت كقوة إقليمية وحتى الطرف المقابل المفروض أن يكونوا شركائها في التصدي للهجمة الأمريكية أصبح يتحرك على أساس تشكيل الخارطة الجيوسياسية الجديدة وكل جهة فتحت ملفها الخاص سواء كان على مستوى المذهبي احنا نعرفوا اللي الحلف اللي قام أخيرا حلف ميثاق مكة هو يعني حلف سني وثبت أنه ثم خلاف مع إيران أو تصدي لصعود إيران كقوة إقليمية ضاربة لأنه يعني أثبت إيران أنها أعدت العدة ل
1: نعم أن يحدث نسمع فيك سي عبد الله ألو انقطع الاتصال به نعود نتصلوا بالسيد عبد الله العبيدي كما قلنا قاعدين نحكي على الوضع في إيران الوضع في الشرق الأوسط بين العجز الإيراني وبين العجز الأمريكي و إعادة البناء بالنسبة للإيرانيين باش انهم يكونوا في أحسن وضع دونك البارح شفنا بالنسبة لل في الفوكس نيوز قلت البارح بلوتو مش البارح فوكس نيوز رئيس دونالد ترامب يهدد بقص سلطنة عمان في حال عرقلة الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز كيف معناتها يعني نشوفوا في قرارات منا وقرارات من غادي بخصوص ايران ولا سلطنه تاع عمان. لك الريالمون في التيران ما فهم شيء، فما كان التهديد سنقوم بقصفهم بشده. هذه سياسه هجوميه اتخذها دونالد ترامب بعد عام ما تولي سياسه كما قلوها دفاعيه والا تولي دبلوماسيه كبيره في التعامل مع الملف. ان توكا كما قلنا سيد عبدالله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق حاضر معنا باش نجمو نتفاعلوا معاه في النقاط هذه الكل. نواصل يا عبدالله.
2: تفضل. مرحبا. انا ما نعرفش تخصص الكوميونيكاسيون. مرحبا.
1: نسمع فيك يا عبدالله. هي قلنا كيفاش
2: اختلفت الامور، لانه الحمله ولا ترامب في نفس الوقت قائم بالحرب نتاعو على ايران او ما يسمى بالحرب، هو يسميها اعمال عسكريه، مرات تقول ماهيش حرب يعني محدودة، يعني عمل عسكرية محدودة مع الحملة الانتخابية القائمة الآن في أمريكا من ناحية، ومن ناحية الخصومة اللي قائمة مع الكونغرس، لأنه المؤسسة العسكرية اقتنعت وتحاول تقنع المستوى السياسي اللي هو ترامب وجماعته أنه ما نجموش يقوموا بالأعمال المطلوبة منها، ما تنجمش يقوم بالأعمال المطلوبة منها إذا إيران، لأنه حتى الذخيرة حسب ما يقال، ثم تحقيقات فتحت شكون سرب اللي

0: نجم ينجز اي شيء الى تنتهي الولايه.
1: دونك نشوفوه مره يجرب سياسه دفاعيه، مره يجرب سياسه هجوميه. اليوم مشى السياسه الهجوميه، يهدد باش يقصف سلطنه عمان، كان دخلت في الاجراءات اللي تخص مضيق هرمز، بعد فتره يرجع للدفاع. ما فهمنا شيء معناتها سي عبد الله.
0: ما عندوش خط. وحتى احنا نعرفوا لازم نذكروا مستمعينا انه ما يناهز ال 20 يعني حول ال 20 جنرال امريكي وقعت قالتهم ولا استقالوا، حتى رئيس أركان جيش البر اللي هو رأس الحربة في أي عمل عسكري أو إنزال إلى غير ذلك وقعت إقالته لأنه ما هوش موافق على الخطة، لأنه عسكريا في الهندسة العسكرية يقول لك أنا مناش في وضع يسمح لنا باش نوفر البضاعة يعني حسب سياسة ترامب. وفي الكونغرس كذلك يعني تم الخيانة في الكونغرس، يعني يقول السيد هذا هزنا الهاوية، وتحقيقات مفتوحة مثل ما أشرنا له يعني للعثور على شكون سرب يعني المعلومه انه الامريكا ما عندها لا احتياطي في الذخيره ولا اسهى اعتراضيه وما تنجمش تقوم بالحرب اصلا يعني ضد ايران. يعني الشيء اللي قاعدين يقولوا فيه الامريكان حول تصريحات ترامب انه هذيان، مجرد هذيان. واحنا بنفسنا اي ملاحظ حيادي يشوف انه كل يوم يسمع ثلاث مرات اربع مرات خمس مرات تصريح ونقيده في نفس الموضوع. والإيران يعني انفات أن تكون اتحاد مفاوضات أصلا مع أمريكا وترامب، وأي تنازلات يعني تقوموا قاعد يقول أنه توا منعنا إيران لمسك ولا الحصول على سلاح نووي بينه إنجاز كبير. هو هذا معناته هدف طويل المدى، مش متاع هو يحكي على هو الموضوع عند مضيق هرمز، ونعرف أنه ما نجم يفرض حتى شيء على إيراني لحد الآن بخصوص مضيق هرمز. هذا هو
1: واضح. نحكيه على تركيا ولا تصريحات الخاصة برجب طيب أردوغان اللي أكد أنه مصر تجم تنضم إلى اتفاق مكة. ونذكر ان اتفاق مكة نحكي على اتفاق دفاعي بين تركيا السعودية وباكستان، يمكن تنضم له مصر. اليوم فما مخاوف انه يكون فما دولة بعد ايران المستهدفة، وبرشا ناس تقول انه تركيا هي المستهدفة بعد ايران، فما ناس تقول انه مصر تجم تكون مستهدفة بعد ايران. وجود دولة توزن خاصة في الملف النووي كما باكستان ووجود قوة كما السعودية في الملف يخلي اتفاق مكة يبدو لي حاجة مهمة. سي عبد الله ولا بالنسبة ليك ما تغير شيء؟
0: لا هو ما تغير شيء في الحقيقة. تو أنا نحب نقول أنه تركيا قاعدة تفدي في ثارها من الدول العربية. نعرفوا اللي ثم بالنسبة للدول العربية اللي تحالفت مع بريطانيا في أوائل القرن العشرين للإطاحة بالإمبراطورية العثمانية، وشوفنا إيش صار في سوريا. اليوم نعرفوا التصرف بتاع الحكومة اللبنانية تقريبا، وشوفنا الجنرالات بتاع سوريا كيفاش باعوا القضية، وفي بضع ساعات يعني انهار النظام السوري. ونفس الشيء قاعد يصير اليوم في لبنان. رئيس لبنان تقريبا احنا نشوفوا اللي اهم شيء موجود اليوم في لبنان هي المقاومة، ونعرفوا ان نسبة المسلمين في لبنان تقريبا تناهز 75 إلى 80%، ونعرفوا علاقة حزب الله والمسلمين مع رئيسهم اللي هو مسيحي جوزيف عون، هذا اللي باع القضية تقريبا شأن يعني من فصيل جنرال لحد اذا كان تذكروا اللي كان كون وقاد ميليشيا بمناصرة إسرائيل ضد لبنان في وقت من الأوقات لحد اللي مات في البارسة في الأخر. وشوفوا عشرات الجنرالات من منطقة هذه اللي قاعدين يأخذوا في ملايين الدولارات وحق الإقامة في بلدان غربية وقاعدين يبيعوا في القضايا. اليوم المنطقة قاعدة تتفكك، الشيء اللي صار في سوريا وشفنا الداعشي الفلاني بعد ما جانا في جلابة وفي لحية طويلة وكذا يعني بس ربط عنقل بس يعني كوستيوم ولا في الليزي وفي الميزون بلانش ولا غير ذلك. الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه احنا في افريقيا الشماليه وفي تونس خصوصا، ما نحكيوش على افريقيا الشماليه، حتى المغرب قاعدين نشوفوا شنو الحاله اللي هو فيها. فهمتني؟ ما نفهموش الامور هذه. تحمسنا لقضايا الشرق العربي واللي نبهنا منه الرئيس بورقيبه اللي قال الشرق راهو عمليه كما قال دوغول، قال دوغول جوزي هاتت أوريون كومبليكي بكيف تستيسانت، يعني ما ديما معقد وديما ما يتبحث. وكما

0: يكون انا احكي عليه في التوحيد، هو حزب موش موجه ضد اسرائيل ولا ضد كذا، موجه ضد الشيعة المسلمين، يعني شرخ مبيناتهم. المفروض أن تركيا اللي هي من اكبر حلفاء اسرائيل الى الان ما ما ما ما, ما انخدعش بالتصريحات، نعرفوا الى اليوم يعني التبادل التجاري بين تركيا واسرائيل كبير ياسر، ونعرفوا ان تركيا اول يعني من البلدان اللي كانت يعني معترفه باسرائيل شان ايران الشاه الى غير ذلك، بحيث ما نفهموش احنا الامور هذه، لانه الحرب بالنسبه لترامب وجماعته الحرب هي افاره. احنا شفنا الحرب العالميه الثانيه والاولى والثانيه، يعني طالما انه الصناعات العسكريه تشتغل وطالما انها تتوفر في الامكانيات وتوفر خصوصا في الموارد للسياسيين. احنا في امريكا اليوم التصريحات على ترامب وعائلته كيفاش يعني في نفس الوقت والطائره اللي وقعت اهداها اليه الى غير ذلك، يعني العمليه ماهيش عمليه نتاع وطن ومواطنين وانقاذ الى غير ذلك، عمليه نتاع فريات، واذا كانوا يمشيوا ضحيتها الاف ومئات الالاف من الارواح البشريه، هذا ما يقلقش اللي مارسوا الاعمال هذه. هذا هو
1: سمعنا زاد كثير ما بين تصريحات وإجابة على الاتحاد الأوروبي، يقول ما عادش حاب ننضم، الاتحاد الأوروبي هو الخاسر من عدم انضمام تركيا.
0: لا العكس قال في المدة الأخيرة يعني القريبة الأخيرة، قال ما زال عندي طموح، أنا عارف وعدوه من سنة 80 أنه ودخلوا معه في مفاوضات يأهب نفسه، لأنه علاش قال هكا؟ على خاطر اليوم الاتحاد الأوروبي يعطي الانطباع أنه قاعد يتفكك، قاعدين نشوفوا شو صاير ما بين اسبانيا وبقيه الدول الاخرى، قاعدين نشوفوا بالحلف الاطلسي اللي هو العمود الفقري بتاع الاتحاد الاوروبي برئاسه امريكا في وقت من الاوقات قاعد يتفك، ونعرفوا تركيا لعبت دور اساسي في الحلف الاطلسي على اساس انها هي الضلع الشرقي اللي كان يحمي اوروبا والغرب من الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشيوعي. لا كل ما بالامر انه قاعد يموه، ومازال كيف قال كما قلنا مازال كيف قال انه مازال يعمل باش يدخل اوروبا، لانه اذا كان العمل هو الاساس العمل وبقاء الدول هو الاقتصاد، مع الحروب الكل قامت على الاقتصاد، ما تنجمش تركيا تعيش بدون الاتحاد الاوروبي ولا بدون على الاقل بلدان اوروبا، سواء كان في اطار الاتحاد او في اطر اخرى اللي ربما قد تبرز في السنوات والعقود القادمه.
1: متككل عادة المتقلب الأمور، وإحنا قاعدين نتبعوا من الشرق الأوسط وصولا إلى حتى أوروبا الملف الروسي.
0: حمزة شو متأكد من قول المستمعين أنه ما عادش نجموا نحكيوا على كتلة، كنت باش نقول كتلة العربية، يعني المجموعة نتاع اللي ما يسمى بالدول العربية، فهيش دول. إحنا شفنا حتى يعني التشكيلة الجنينية نتاع مجلس التعاون الخليجي متفككة، يعني الشيء متأكد أنه ثم تنافر جهود وخطط قاعدة تتطبق بإعانة و يعني تآمر بعض حتى الحكام، أقولش لا قيادات ولا كذا، العرب اللي قاعدة المجموعة العربية قاعدة تتشكك يوما بعد يوم. الشيء اللي قاعدين نشوفه في لبنان وفي سوريا والشيء اللي قاعدين نشوفه في العراق، ما نعرفوش شكون يحكم في العراق اليوم، هل ترى إيران ولا أمريكا؟ حسب التصريحات بين الآونة والأخرى، مرة ترجع كفة أمريكا، مرة ترجع كفة إيران، يعني المجموعة العربية ولا أقول كفة، حتى نأكد على هذا، قاعدة تتفكك وتندثر ككيانات دولة. ما عادش نشوفوا يكفي أن نلقي نظرة على سوريا ونلقي نظرة على العراق، على سوريا ولبنان، مش نفهموا أنه الأمر ينظر بالخطر، والشيء قاعد يخرب لنا، راهو قاعد يخرب أفريقيا الشمالية، ما حتى أقول المغرب الكبير إلى غير ذلك، قاعد يقرب، وقاعد التهديدات والتحالفات والإغراءات يعني نشر الفتنة، مثل ما يقول بيقول لا ديسكورد شيريني، الفتنة عند الخصوم والأعداء.
1: بون كي حكيت على شمال افريقيا خلينا نحكيوا على الوضع في تونس. هو يقول لك لهنا اللي قاعد صاير الكل لهنا هو الغايه منه الجزائر، وهذا اللي يقول فيه تبون ديما ويعاود فيه، شفنا حواره الاخير ويقول لك اللي مس تونس راهو مسني انا طول، معناتها من الاخر وعلى الاخر بالنسبه لي استقرار تونس وخاصه بالقياده الحاليه القيس سعيد مهمه جدا، وعلى ذلك هو حاط الزويل الكل وكانه عنده زوز دول، عنده الجزائر وعنده تونس، كي تتخنق لازم يعطيها البوفيه دوكسيجين. سي عبد الله
0: هو هذا صحيح، واحنا احنا ماذا بينا نذكر تونس التوانسه اذا كان اي ضرر يمس الجزائر راهي تونس ما تبقاش في منع مهما كانت سياسه. وتونس كانت عندها منذ الاستقلال سياسه حكيمه اللي نأت بنفسها على المحاور العسكريه خصوصا. نعرفوا في اوج الحرب البارده بين المعسكر الشيوعي والغرب الليبرالي الراسمالي الى غير ذلك، تونس عرفت كيفاش تستنفع من كلا المعسكرين وتكون عندها علاقه ممتازه مع تيتو، كان رئيس بورقيبه صديق لتيتو، ومع بلغاريا ومع حتى روسيا والصين الى غير ذلك، بدون ما تمس بعلاقاتها الاساسيه مع امريكا اللي عاونتها حتى على فرنسا في وقت من الاوقات باش نستقلوا، وقت اللي كانت امريكا تدافع على القيم الانسانيه الى غير ذلك. بحيث اليوم تونس ما يلزمش نتصوروا انه نجم نكونوا احنا مستقرين وامورنا امنه وهانئه اذا كان الجزائر تتمس. والجزائر الخطر قاعد يقرب منها من الجهه الغربيه اللي قاعده تبنى في قواعد غادي وتحالفات واضحه. ترامب اعطى الصحراء الغربيه، يعني وافق ان الصحراء الغربيه تمنح الى المغرب اذا كان المغرب تتبع، والمغرب نعرفوها اكثر من اللي تبعت اليوم. ثم بلدان اخرى قاعده تحت ضغط امريكا مثل كولومبيا في الاونه الاخيره اللي تعترف ب يعني ملكيه المغرب للصحراء الغربيه في اطار يعني سياسه المغرب يعني تابع للمغرب. بحيث هذا الكل ما نجمش يقعد بدون نتائج، وهذا بالطبع شيء لازم ناكدوا عليه لمستمعينا انه على امتداد المنطقه العربيه الحكام في واد والشعوب في واد.
1: اكيد.
0: وهذا ما يعنيش انه نتمناه انه الشعوب تنتصر وتولي دول، هذايا باش يملك المنظومات القائمه وباش يضعفها اساءه، لانه المنطقه تزخر بالثروات الطبيعيه وبالمواقع الجيوستراتيجيه. ونعرفوا تركيا ركزت حتى قواعد في ليبيا بجوار تونس الى غير ذلك، يعني يعني باش تضعف المنظومات الحاكمه المسيطره على الكيانات هذه، وباش تنتهك حرماتها وتهدر ثرواتها لكل غازل ولكل يعني طامع في المنطقه، مثل ما كان الشان في عند في الحقبه الاستعماريه في اواخر القرن التاسع عشر.
1: واضح. شكرا سي عبد الله، يعطيك الصحه. تحيه كبيره سيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق. الفيديو تلقاو على الباج نتاعنا اوكسجين اف ام اوكسجين تونيزي، كيف كيف مداخله عبد الرحمن عبد الواحد بخصوص منطقه الختمين. هكا نوصلوا لاخر لازم نتلاقاو غدوه في موعد جديد. ميرسي بوكو لليكيب الكل، تحيه للياس، تحيه العبير، تحيه النسرين في الاخراج، تحيه الالفه الجندوبي في رساله تحرير، ملك وريحه في تنسيق المكالمات الهاتفيه، حمزه طيشي معاكم كوتي ميكرو. موعدنا يجدد غدوه كالعاده بارتي مساء. شاي طيب للجميع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، الف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء كان عندي

0: وإلا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: اكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاد منافرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانت فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين افام حكاية تتعاش.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول. تحبك اكسجين افام.

0: اساس ديكور سولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد صالتك؟ اسباس ديكور رنيم يهنيكم. تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكور رنيم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميله في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23 380 584، والا 92 374 119.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر؟

0: 0 وإلا 20 834 429.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزير مشانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزير مشانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزير مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908.

0: الاكسجين، جيبوا لي كمان الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي انا الاكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: نجيب النفس اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: ريح، نجيب النفس اكسجين ونرجع.

0: الكتابة المدرسية قربة والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساك والتخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غود دو لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان تعلن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: أصنعي يوتيوب عن ضمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
3: تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخومي شوار من قديم الزمان، طول سومويتش، كلياش، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور الميكانيزم ميلي جوب بانيار، طول بغل فتمان. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
6: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men kital riel asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si halkarhabtek iwaddouk. Ou maahoum, tinsa chka ou ta'am. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاي 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 613.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهمينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السماء فرحتي، فرحة الملك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بوجهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قوتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسوناري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية المود مع البيجيهاش فرحة الديار العامره.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروة. الف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء كان عندك

0: وإلا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: اكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، تحية كبيرة لكم وما كنتوا تسمعوا فينا. مرحبا مرحبا بسادة المستمعين المستمعات بكل حد قاعد يسمع فينا طوال 4 و4 دقائق. مرحبا بكم دونك في برنامجكم صيف على الموجة، الفقرات الكل تلقاوها موجودة معنا. دونك نمشي نعبو تبحيرة نتعرف على برنامج المهرجانات زادا كيف كيف الربح الكويس، كل شيء ديسبونيبل على برنامجكم صيف على الموجة. معليكم كانت عدلوا علي موجتكم علينا وتسمعونا، تحية كبيرة لكم انتم لما قاعدين تسمعوا. يوصلكم صوت إذاعة أكسجين إف إم في كامل ربوع ولاية بنزار، زادا كيف كيف إذا كان يوصلكم صوتنا عبر خارج حدود الوطن، زادا هلينا اللي يسمعوا فينا في مختلف الولايات. تحية كبيرة لكم انتم الناس الكل، جو مضمون جارانتي في برنامج صيف على الموجة، خاصة زادا المزيكا المزيون اللي باش تونسكم في الطريق إذا كان قاعدين تسمعوا فينا وقاعدين تسوقوا. إن شاء الله ربي يعينكم سيسوحكم واحدة واحدة، وسعوا بالكم إذا كان فما هكا خنقة ولا امبوتياج، سقطون الوقت ذا تقريبا يكون ينجموا يروحوا فيه تقريبا الناس الكل، فنلقاو مشكل شويه في الترانسبور ولا نلقاو مشكل هكا باش نلقاو وسيله باش يروحوا فيها. ولا كي نبداو مروحين على الكهرباء ديما نلقاو الامبوتياج موجود في مختلف خلق روحنا الطرقات. دونك سيسر وحنا وان شاء الله السلامات للجميع. دونك كل شيء ان شاء الله تلقاوها معنا، دونك متواصل معكم من طوى حتى للستة. ما عليكم كان تعادل الموجة علينا وتسمعونا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما

اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوصل البلاد، ولا غود دو لاكورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: اصنعي وتبع الضمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان. تولسونويتش غلياش فاقلا بليكسي غلاس موتور الميكانيزم ملي جوبانيغ والدو غلفتمون هيدا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
6: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابن سوبر ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'un. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, Obensiha Al-Karhabtiki Wadouk. Ou ma'ahum, Tinsa Shkaota. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbet. Info line 70-147-598. Ou elle, 98-136-439. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
7: المولة فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهمينا. المولة فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتي فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بدايه من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسيه والحكايه حقيقه مش تمثيليه. زورونا في فاميلي سكوير باي بي جي هاش عماره الدهش بنزرت حي النخله. اقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسوناري قويه. الو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشيه. المود مع البي جي هاش فرحه الديار العامره.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك اكسجين افان بالصوت العالي تحبك
1: صيف على الموجة صيف على الموجة الموجة موجتك صيف على الموجة
2: مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات دونك تنبيه مهم برشا تحدثوا عليه برشا وصرح الرصد الجوي حكاو على انه فما ريح قويه نسبيا باش تضرب سواحل بنزرت الكل باش تكون سرعه الرياح بين 25 كيلومتر في الساعه فما هبات توصل 60 كيلومتر في الساعه خاصه رفراف غار الملح رسنجله بنزرت دونك البحر غير مناسب للسباحه خاصه بعد نص النهار دونك ردوا بالنا على رواحنا من نص النهار وانت طالعه دونك سيسر رواحنا ومش بالضروره معناها نحن نبحروا اذا كان يبدا الطقس ماهوش ملائم بشي ولا يعوم خاطر زادا كيف صحتنا وسلامتنا هي اهم حاجه واهم نقطه ديما نتغاضوا عليها النقطه هذه ونمشيو نعديو البحر ونعديو بلوتون نعديو الصيف معناها في البحر و بتتخ ما نسألوش اسكو يعوم وإلا لا دونك مهم برشا قبل ما نختار الوجهة نتاعنا ومش نمشي ونبحروا نعرفوا اسكو البحر يعوم وإلا لا خطر معناها سلامتنا هي أهم حاجة قبل كل شيء قبل خلينا نقولوا احنا التصيف ولا جو تفرهيد بهي سنان خلينا نحكي شوية على أوسو دونك وخاصة زادة بداية أوسو ودخول أوسو لأنه مهم برشا وكانوا يحتفلوا به جدودنا قبل وكانوا معناها أوسو عنده هو طقوس وعاداته دونك أوسو في تونس من أكثر من 2000 سنة من وقت الفينيقيين دونك في العادات متاع البحر في أوسو تصير فما 7 أيام عومة ورا بعضهم الصغار بالذات يمشيوا معناها للبركة باش ما يمضوش في الشتاء دونك فما عومة تصير قبل ما تطلع الشمس وتتقال إنه أوسو ينحي الداء اللي نحسوه الناس كل وقت اللي يحبدها عبد المريض يقول له التبحيرة في أوسو معناها تنحي الأمراض الكل دونك هذا هو اللي كان قبل معناها دارج شوية دونك نهار كامل وقت يعديوه العائلات في البحر خاصة زادة فما رطوبة عالية والبحر يبدأ هكا هيج شوية ما هذا زادة بطبيعة الحال ما هوش منصوح به يعني قاعدين نحكي شوية كيفاش كانت الأمور معناها قبل وكصار كيفاش يصير زادة كيف الاحتفال به أوسو دونك في سوسة وانتم ما تعرفوا معناها الكرنفال متاع أوسو اللي يتقام تقريبا كل عام ويتصير فيه مهرجان كبير ويجيو يغنيوا فيه برشا فنانين معروفين في تونس دونك فوالا هذا هو الكرنفال متاع سوسة كنفال أوسو اللي تقام الحقيقة تقريبا توا عنده من عام 1958 دونك تلقوا كل شيء مزين في سوسة بمناسبة الاحتفال بكرنفال أوسو في الدار كيفاش كانوا جدود قبل وقت العادات كيفاش بالحق كانوا يتحضروا الأوسو كانوا يأكلوا برشا دلاع العنب بالهندي خاطر الدنيا وقت تكون سخونة ويقولوا في أوسو اشرب كل كاس أوسو يعني يشربوا الماء برشا زادا كيف ما يخرجوش في القائلة من 11 حتى الأربعة بريسك هي نفس العادات اللي يصير في الصيف بصفة عامة جوان جويليا أوت ولكن ما هي عادات وتقاليد قبل جدودنا كانوا يحضروا لها برشا برشا دونك هذه هي كانت كيف العادات تاعنا زاد أوسو نبداو هكا شويه نحضروا للخريف وبعد باش نبداو نقربوا للشتاء دونك فما خلينا نقولوا احنا عادات سبيسيال تتعمل دونك اكيد كيف نقول العادات نقول لولا واسكو انتم ما زلتوا تعملوا العوله والا لا واسكو ما زلتوا تحضروا العوله يعني بالحق العوله الوقت هذايا تبدا برشا ناس تحضر فما شكون اللي يعمل الشريحه نتاع الطماطم فما شكون اللي يعمل الزبيب فما شكون اللي يعمل بطبيعة الحال الكسكسي والكسكيس هذاك معروف فمشكون زادا اللي يحضر لبسيسة فمشكون زادا اللي يحضر الشريحة متاع الطماطم زادا كيف الفلفل دونك هذوما الكل يتخدموا الحقيقة في الدار فمشكون يقول لك انا ماذا بيا مما نقاش الوقت مالوغوزمون فما برشا ناس يقول لك انا نحب نعملهم حاجات هذوما فما اصلا ديار تونسية لتوا يخدموا كل شيء دياري وعربي يوسعوا بالهم ويخدموا الحاجات هذيا نظيفة وتجيب الحق ياسر فريشكا وياسر نظيفة وتبدا مخدومة معناها باليد وقدامك وعلى عينيك وانت تعرف شنو خدمت شنو ما خدمتش سواء انا بسيسة سواء انا فحات سواء انا الشريحة متاع الكرموس الشريحة متاع الطماطم فما الناس ما تشريش اصلا طماطم جملة يعني تعملها شريحة مي برشا باش يقولوا لي طبعا وقت فقط اللي كانت الكيلو طماطم رخيص طبعا بفيو الغلاء متاع الاسعار معناها يجروش الواحد باش يشري طماطم باش يطيب بها في سيور ليام لكن الحقيقة قبل عادات كانت معناها دور في السطوحات متاع الديار التونسية الكل معناها تلقى الشريحة متاع الطماطم كلها نشرة معناها وظاهرة بالشريحة متاع الطماطم والملح اللي فيها زي ذاك الكيفة مش كون حتى يشيح الفلفل. فبالحق الحاجات هذه فقدناها شوية مالوغزمون فيك كما قلت الارتفاع متاع الأسعار اليوم مش كون يخمم بالحق باش يعمل الشريحة متاع الطماطم وقت اللي يكون مثلا سعرها غالي ووقتها يضطر انه باش يشريها باش يستهلكها في سير الأيام. خاطر الشريحة بصفة عامة تستهلك ربما وتطلب انه يكون كمية كبيرة متاع طماطم باش نجم تخرج لك برشا باش نجم تستهلكوا على مدار العام. نحكيه على الطماطم المعجونة. دونك فوالا هذه هي العادات والتقاليد الجميلة برشا الحقيقة متاع جديدنا ومازلت للتو الحقيقة برشا ناس تمشي بها العادات هذه. فمشكون يقول لك زادا جدد قبل كانوا يتعرفوا وقتاش يخرج أوس ودونك علامات نهاية الصيف خاصة زادا خاطر بتتخ يعني يكون في الكالندريي مازال للصيف ولكن معناها على خلينا نقولوا احنا على ارض الواقع تلقاها بدا معناها يودع الصيف خاصه زاد مش كون يفهموا حتى بالطقس كيفاش يتبدل. دونك علامات نهايه الصيف اللي كانوا يعرفوها جدودنا دونك كانوا قبل يعرفوا الصيف معناها هو وحده وقت اللي كيف يشوفوا مثلا النسمة تتبدل في النهار مثلا يبدا سخونه في الليل تقعد البرة بالحق تحسها بارده بارده برشا برشا ناس حتى قبل تلقاهم مثلا في الليل يمشي يفرش البرة مثلا يفرش في الشاح في الساحة يفرش مثلا في الكلوار طوب فيك بالحق معناها تبدأ الدنيا تبرد وخاصة زادا يبدأ الطقس يتغير برشا ناس تفهمها اللي هو الصيف مشي ويخرج كما قلوا احنا يحضر في روحه ومشي. دونك كما قلنا نسمة تتبدل في النهار زادا يولي سخونة في الليل تقع معناها تكون باردة وباردة برشا زادا كيف الخطيف يقولوا تلم روحها دونك يصيروا ويتجمعوا السنون ويبداوا يتجمعوا ويهاجروا. دونك وقت اللي برشا ناس يقول لك كيف تشوف سماء فارغه ما فماش فيها العصافير تفهم انه الخريف على الابواب. زاد كيف برشا يقول لك الغله يتبدل طعمها برشا يقولوا الرمان يطيب ويبدا يتشقق زاد كيف الكرموس يولي عسل برشا تعرف وقتها انه الصيف مشي ويخرج. زاد كيف برشا يقولوا انه الزيتون يبدا يكحل من شيره لشيره هذه ربما زاد علامه من علامات انه الصيف ماشي ويودع وماشي ويخرج. دونك برشا ناس زاد عندهم راي اخر يقول لك النهار يقصر دونك المغرب يولي اذن بكري وما عادش معناها تتلاحظ انه فما هكا الوقت ماشي ويتبدل اكثر واكثر. خاصه زاد برشا ناس زاد يقيموها بالمطره زاد اول مطره نتاع سبتمبر اللي يسميوها غساله النوادر تكون ريحتها وحدها ترجع الروح وريحه التراب وريحه الارض تحسها تنفست بعد ما قديش وقديش بالحق قعدت معناها غير سامحوني مطرة. وخاصة بعد ما احنا عشنا ممكن تعرفوا يعني الموجة متاع الحر الكبيرة برشا اللي عشناها دونك باش تصب اول مطرة اكيد برشا برشا الناس باش تلاحظ وباش تشم ريحة اخرى مغايرة ريحة التراب ريحة هكا الارض تحسها بدات تتنفس دونك برشا حاجات باش تتغير الحقيقة. دونك هذه هي الحاجات اللي تخلي معناها الجدود متاعنا يعرفوا كيفاش يخرج اوس وقتاش يخرج وقتاش بشوف الصيف وقتاش باش تبدا الايامات متاع الخريف. ونعرف برشا فيكم يستناو وقتاش يخرج صيف بأحر من الشمر يحبوا يرتاحوا من الأجواء متاع الصيف مش حتى راهو سخانة خاطر هي راهي سخانة بشوف باش يكونوا واضحين راهي حاجة ربي خاطر فما ناس يقول لك راهو اللي يعطيه ربي مبروك وبالحق ولا يعطيه ربي مبروك لكن فما ناس ربما ما تتفقش مع الجو. الجو بصفة عامة الحياة في الصيف معناها حتى كان يكون الطقس معناها معتدل وعادي الحياة والريتم متاع العيشة في الصيف برشا ناس يقلقهم. دونك فوالا الريتم متاع الشتاء وريتم متاع كيف تبرد الدنيا وكيف يتبدل معناها الطقس وكل المود في ذاك يبدا يرتاح برشا وبرشا ناس تحبوا على الاخر. وفما اذواق مشكون يقول لك لا ما نرتاحش الحقيقه في الوقت هذاك معناها في الشتاء نحس بالاكتئاب باغ كونتر نحب الصيف. بالتالي هي اذواق وراي مش حكايه طقس ولا لا هي جوست ما حكايه نقولوا احنا نفسيه وريتم زاد معين. فما ناس تقبل الريتم متاع الشتاء فما ناس ما تقبلوش فما ناس تقبل الريتم تاع الصيف وتحبوا فما شكون زادا ما يحبوهوش. فوالا حاولنا نعطيكم كما قلنا هكا شويه حاجات من كل مره نجبدوا لكم شنو فما وشنو عندنا ونحكي زادا على عاداتنا الجميله برشا وكيفاش جدودنا يعرفوا انه الصيف وفي سينو صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ تقول انه موجه حر متوقعه خلال الاسبوع 24 و31 اوت 2026 في تونس. دونك زادا كيف الخريطه توري انه فما الحقيقة موجة حر قادمة الفترة الجاية، تكون فما هكا تغير في الحرارة، خاصة كما قلنا الأسبوع متاع 24 حتى 31 أوت 2026 دونك، وتقبل ما يخرج يظهر لي باش يودعنا برشا قوة، دونك باش تكون فما عودة لموجة الحر إن شاء الله. احنا ديما كل ما تتوفر عنا التفاصيل نعطيوها لكم لحظة بلحظة، اقعدوا ديما معنا في الاستماع. يلا 53 دقيقة بعد شوية، بعد ما تعرفنا ديما على الطقس ونعطيه هكا شوية دي تخيك على الطقس، نمشيو نعملوا تبحيرة، نختار وين باش نمشيو الزعمة اليوم، وين باش تكون التبحيرة، زعمة في بنزرت، في بلاصة من ولايات الجمهورية، أتو نعرفوا كل التفاصيل بعد شوية. وزيدا كيف المهرجانات الصيفية، فما مهرجانات مزاد كيف بديت، فما مهرجانات معناها خلقوا احنا وصلت للنص، فما مهرجانات قريب باش تسكر، فما حتى سيدة مهرجانات نبقى لها عرض واحد بركة، فما مهرجانات سكرت كغيمو البرمجة امتاحها لعام 2026. دونك هذا كله أكثر تلقاوه في برنامجكم صيف على الموجة.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
3: أهلنا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران، حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج، برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499، وإلا 24-407-252.
5: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-56. 23 705 56 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس إلرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك، خبرة وإتقال، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
7: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجاجلين، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
8: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
3: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الباعي، الأربعاء 19 شهور 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلى، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أف أم.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، تحية كبيرة لكم قاعدين تسمعوا فينا. دونك نحكيوا على الصيف، نحكيوا على البحر. دونك بكري قلنا باش نمشيو نعملوا تبحيرة جميلة، فوالا. دونك باش نمشيو لبلاصة محلاها برشا برشا، كيف نقولوا البلاصة هذه بالحق نقولوا روادها، برشا ناس يزوروها، يمشيوا يعملوا فيها طلة، يعملوا فيها دورة، يعملوا فيها عومة، حتى ساعات يقعدوا يقول لك ساعات نمشي نعمل قاعدة في البلاصة هذه جست باش نرتاح أعصابي. دونك باش نحكي لكم عليها، كيف باش نحكي لكم على لاغوت بنزرت اللي مزيانه ومزيانه برشا. البلاصه هذه عباره لاغوت في بنزرت تطلق على زوز مواقع، الاول هو مغارات وسواحل الصخور لاغوت الموجودين في الكورنيش، وزاد كيف لاغوت غاز المغاره الورديه الموجوده في منطقه غار الملح. دونك فوالا هذه هي زوز المناطق المعروفين، ولكن احنا باش نحكيو على الكورنيش. لاغوت الكورنيش دونك موجود في منطقه الصخور وبجوار الكورنيش في مدينه بنزرت. دونك المناظر نتاعو جميله برشا، دونك موجوده الصخور الضخمه كيف كيف اللي هكا مع الموج تعمل مشهد ياسر محلي. دونك دايوغ فمانيس حتى الثيرابي بالنسبة ليهم، الصوت والموج كيفاش قاعد بالحق يتحرك ويمشي بالنسبة ليهم ثيرابي قوية برشا. دونك بلاصة مزيانة برشا للناس اللي تحب الطبيعة، تحب الهدوء، تحب تمشي تستمتع هكا كما قلت بصوت الموج وتبعد شوية على الزحمة. دونك زادة برشا ناس يعملوا فيها اكتيفيتي مزيانة، يمشي ويعملوا دورة، يعملوا هكا يتمشي وزاد على البحر، ترتح برشا الأعصاب والنفسية، فمش كون حتى يجريوا على الحافة وبيتوا على الشط وهكا ويمارسوا الرياضة، وخاصة زادة مع البحر تخليهم يحسوا بأمبيونس جميلة. دونك موجودة كيف كما قلت لكم في الكورنيش بنزرت، برشا عائلات الحقيقة يمشيوا يقعدوا على بحر الكغوت، زادة يمشيوا هكا في العشيات الوقت دا ياسر محلاه، يكون الطقس يكون ياسر ياسر جميل، زادة برشا ناس تحب تمشي غادي وتستمتع بالمنظر متاع الغروب. دونك فوالا الحقيقة بلاصة مزيانة ومزيانة برشا. دايوغ فما ناس ديما معناها التبحيره نتاعهم الصباح بكري تكون كان في لاغوت، دونك ما يبدلوش عليها حتى بلاصه، ما يختاروش عليها حتى بلاصه، بلوتو ما يخيروش عليها حتى بلاصه. جميله برشا بالحق لاغوت في بنزرت راي، ومن اروع بالحق البلايص. زيدا كيف كيف راهي الصخور هذيك تميزها برشا برشا الزرقه نتاع البحر، فبالحق بنزرت جميله برشا وبلايصها ياسر ياسر جميله. تبحيرتنا اليوم ان شاء الله كانت في لاغوت، ان شاء الله تكون عجبتكم الوجهه. دونك ديما نحاولوا نعطيوكم وجهات ونقترحوا عليكم وين تمشيو تعملوا تبحيره، خاصه اذا كان تخموا برشا وما تحبوش تبعدوا برشا وتحبوا تعملوا تبحيره في ساعه في ساعه في بلاصه قريبه وقريبه من كل المرافق، وخاصه زاد تنجموا تعملوا تبحيره هكاك نتاع ساعه ساعتين وتروحوا ما تقعدوش معناها عندكم مشكل مع ترونسبور. دونك لاغوت الحقيقه وجهه باهيه وباهيه برشا. دونك هذه كما قلت التبحيره نتاعنا لليوم، وقعدوا معنا في الاستماع، راجعين ومتواصلين.

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 8 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
2: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طالن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: اسمعي يا يوتيوب عبد الرحمن،
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان،
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تولسونويتش غلياج فيغ بلا بليكسي كلاس موتور ميكانيزم ملي جو بوانيغ والدو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبين المغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
5: نحب احسن الاسواء واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jdid. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
7: المولد فرحة هل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهمينا. المولد فرحة الديار، بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السماء فرحتي، فرحة الملوك هل بنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ما لاقاش تستنى كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بدايه من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسيه والحكايه حقيقه مش تمثيليه. زورونا في فاميلي سكوير باي بوجهاش عماره الدهش بن زرت حي النخله. اقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية المود مع البجهاش فرحة الديار العامره.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 5:39 دقيقة، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. وكما حكينا بكري، أغلبية المهرجانات الكبرى قد تحضر في روحها للاختتام. دوك نحكيو على غدوة الاختتام مع مهرجان بنزرة الدولي، باش يكون إن شاء الله مع أمير الطرب العربي. نحكيو على صابر الرباعي، باش يكون حاضر غدوة على ركح مهرجان بنزرة الدولي. محضر الحقيقة برشا غنيات، برشا حاجات جديدة محضرها معناها صابر الرباعي. دايوغ ليلة كبيرة برشا تستنى فيكم مع الفنان الكبير صابر الرباعي. تباع تذكر سهرة الاختتام لمهرجان بنزرة الدولي في شباك شارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بحضر المنقالة، إدارة مسرح الهواء الطلق بنزرت، قاعة الفطناسي مساء وليلة العرض، ولا مباشرة على موقع منصة تسكيرتي.تي.ان. دونك تلقاو غاديكا التسكرام تاع حفلة صابر الرباعي. بالنسبة للغدوة السينوز ده كيف اليوم، سامحوني، غدوة مهرجان كارتاج يختتم. دونك غدوة الاختتام تاع مهرجان كارتاج الدولي. دونك غدوة باش يكون ان شاء الله الاختتام مع الاسم الكبير، الحقيقة اسم عظيم عظيم برشا. نحكيو على ماجدة الرومي، باش تكون حاضرة غدوة في اختتام مهرجان كارتاج الدولي. السهرة ذي اللي برشا ناس محضرين ربيحهم ليها، ديما يكون الاختتام سبيسيال الحقيقة في كارتاج. دونك باش تحيي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي فعالية الدورة 60 واختتام فعالية الدورة 60 مهرجان كارتاج. دونك نهار 14 أوت 2026 بالمسرح الأثري بكارتاج، بعد غياب استمر نحو 8 سنوات في حفل ضخم التذاكر نتاعو نفذت. دونك باش تكون حاضرة موجودة باش تغني أجمل الأغاني نتاعها. ماجدة الرومي اللي وصلت لتونس نهار 15 أوت 2026 وبدأت بالتحضيرات للحفل نتاعها. دونك باش تقدم باقة من أشهر أغاني مسيرتها الفنية، وزيد كيف 3 أغاني جديدة بالإضافة إلى أغاني تونسية تراثية وفنانين رحلين كيف الهادي جويني صريحة، احتفاء بالدورة 60 للمهرجان. دونك برشا جوي السنة فيكم غدوة، وانتم وين تحبوا تمشيوا تختاروا صابر الرباعي جونا التونسي ولا ماجدة الرومي، وتحبوا انتم تسمعوها وتشوفوها في اللايف وتشوفوا الحقيقة وتسمعوا خاصة الأغاني الجميلة والجميلة للغاية لماجدة الرومي. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم. شكر كبير لكيبلكون اللي كانت معنا، هذا هو برنامجكم صيف على الموجة. نتقابلوا غدوة في موعد جديد وبرمجة جديدة من برنامج صيف على الموجة. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل لزمان الوصول تحبك. أكسجين FM.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصعود يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرة فروة، الفو لايل 28 28 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع

0: 8-0-60 وإلا 20-834-429.
1: ياخي شبيك متغشة هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
2: إكرون سولير ب 19900؟
1: أي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حاب تقلع في بنزارت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بهوين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: من سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رنيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رنيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر؟

0: 8-8-0-60 وإلا 20-834-429.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
2: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف لجسنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908.

0: انذرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر، نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ما لكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محلة جميلة تختار. مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجاجلين، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلة والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة. بش زقوقو يتعمل على أصوله. مع شميلي ما تخير عليه حتى محل. مع شميلي ريحة المولد بدات.
6: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الباعي لربعة 19 شهور 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أف أم.

0: Radio Oxygène FM.
1: Maximum.

0: Oxygène.
1: من بنزرت من أرض الجمال مش شمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231
2: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة انفو لاين 55-033-138-58-441-534 لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم ما لفيش تستنى مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون مابل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار شورو مابل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة ألف لايل 28-28-280
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان

0: 8-0-60 وإلا 20-834-429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حب تقلع في بنزارة وما عرفتش تختار؟
4: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلوس، خبرة 31 سنة بالباك ولا بلاش. انفو بلوس توفرلك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل. انفو بلوس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة منظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908.

0: في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يومياً 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسواق مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل، مع جميلي ريحة المولد بدات.
5: أنا شايف وعاملكي، أنا طاير في نسمة سيف.
6: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الباعي لربعة 19 شهر 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أف إم.

0: في رامين إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 93-374-119.
1: تحب تكلي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكلي كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانس.

0: عنوانها بن سالم رنتل كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

여기까지 오늘 힘을 내보러 와.

صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر، رحنا قعدنا قدام الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: عيشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232 وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لوديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 158 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصعود يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيت وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر،

0: وينها؟ بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنفذ. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق وايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش ترقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش، انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل لمزمان الوصول تحبك. أكسجين فن بالصوت العالي تحبك.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي الأربعاء 19 شهور 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الباعي لربعة 19/2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.

مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الباعي الأربعاء 19/2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي و

مهرجان بنزرتي الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الباعي لربعة 19/2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي

مهرجان بنزرتي الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي لربعة 19 شهر 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

0: مهرجان بنزرتي الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي الأربعاء 19 شهور 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول. تحبك اكسجين فيها.